قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

Cid. فالتزم مذهبي واسمح برشده لصادي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: ويا صباح النور والسرور عليكم متابعينا الكرام في كل مكان. صباح يليق بعدن، مدينة السلام والجمال، ومن قلب هذه المدينة حيث لا تنطفئ الإرادة رغم كل الظروف. نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم عدن هذا الصباح، نفتح نافذة جديدة على واقع أكثر إشراقا، ونحكي عن خطوات تصنع أكيد الفرق، وعن طاقات تؤمن أن الغد يمكن أن يكون أجمل. وأهلا ومرحبا بكم، وصباح الخير مواهب، صباح الخير ناصر.
1: صباح الخير يا هبة، صباح السعادة، بداية أسبوع جميل، نتمنى لكل المستمعين الأحبة أسبوع مليء بالتفاؤل والأمل والنجاحات. وطبعا احنا مقبلين على 10 من ذو الحجة، شهر كريم أو أيام مباركة. نتمنى للجميع أن يحققوا كل أمالهم، أو كما يقولون جهزوا أمانيكم ليوم عرفة. صباح الخير لناصر، صباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بالأزرق ومدير برامجنا الأستاذ رعد الريمي، صباح الخير لكافة طاقم عدن الغد في كل مكان متواجدين في الاستديو أو في الميدان طبعا، وصباح جميل لنا جميعا يا هبة.
0: يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: طبعا اليوم إيش رسالة الصباح؟
1: رسالة الصباح يا هبة، نحن بنقول بحكم إن موضوعنا موضوع جميل، هبة حابة أعرف عن المساعدة، كيف أنت في مساعدة الغير، أو كيف تحسيها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ساعدوا جيرانكم أو تفقدوا جيرانكم بمضمون هذه العبارة؟
0: طبعا أنا من النوع اللي واحد معمل الخير عن نفسي، يعني ما بشهرش، يعني واحد يعمل الخير بينه وبين نفسه، وإن كان يعني مثلا في رمضان نحن ماني واحد بيقدم خير، ولكن الحمد لله اني جيت على ناس يعني فاعلين خير وكذا، ما يحبوش انه حد يصور او يقول او يتكلم.
1: حلو.
0: وحتى يشرطوا يقول لك انا اشتي اصلح الوجه لله بدون حد ما يعرف حتى اسمي. فانا بس صورت مره لكن ما قلتش مين، وصراحه يعني ناس فعلا ما اعتقدهمش الناس اللي قدموا الخير هذا في السر. الان اصبح كل اللي بيقدم حتى لو بمد 10 ريال الناس كله لازم يشوفوا، لازم يعرفوا ان انا اقدم الخير، وانه
1: اكيد
0: نعم. ولكن احنا ما طبعا ما نعبش فيهم، بالعكس نقول حلو التنافس في الخير، حلو ان الواحد يعني يكون يعني ظاهر بافعال الخيره، شيء برضه جميل ويحتسب لهم، ولكن اكيد المساعده ضروريه. نحن نتفقد جيراننا، وخاصه في هذه الايام، في هذه الاوقات، في الظروف هذه الصعبه، لازم الواحد يشوف جاره، يشوف اهل بيته، حتى يقول لك الاقربون اولى بالمعروف.
1: اكيد يا هبه، طبعا احنا دائما لازم نمد يد المساعده لكل من يحتاج لنا او لا يحتاج لنا. في ناس يا هبه بمنازلهم ساكتين، حتى لو هم محتاجين ما يتكلموش، ما يقولوش ان احنا محتاجين، وفي ناس تاكل وجبه، في ناس لا، في ناس سبحان الله كل، او كما يقولون البيوت اسرار، ولكن صحيح. احنا لازم نتفقد جيراننا، اصدقائنا، احبائنا، اهلنا، صله الرحم لازم تكون موجوده كمان يا هبه، بحكم انه الاهل او كما يقولون في ناس بعيدين عنا من الأهل، لازم صحيح. إحنا نروح نتفقدهم كبار السن، نسأل عنهم. لما أنت طبعا تروحي تتفقديهم وتمدي لهم يد المساعدة، والله أكيد تكون فرحتهم كبيرة جدا جدا.
0: صحيح، إنه ناصر من يشوفهم ويهتم فيهم.
1: أيوة ناصر، ناخد رأيك في موضوعنا، ليش اليوم إيش في، ما تشيش تتكلم؟
0: طبعا
1: مريض.
0: السلام عليك. طبعا المساعدة أشكال كثيرة، أكيد كانت بالمال، بالطعام، في الدراسة، في ناس تكفلوا بالدراسة،
1: وفي معنويا يا هبة. بالكلمات،
0: نعم، بالقول لك الابتسامة صدقة،
1: أيوة.
0: كلمتك الطيبة برضو جميلة، وفي كمان العمل، مثلا في ناس يساعدوك في عمل،
1: أيوة،
0: يعني يفتحوا لك باب رزق. وهؤلاء الناس يعني عظيمين، إنه يقول لك لا تعلمني كيف أصطاد، علمني كيف
1: أصطاد ولا تأكلي سمكة.
0: نعم، هؤلاء الناس بصراحة ما فيش منهم كثير، بالعكس تجد الناس انه بالعكس بيكون في شغل تحصل انه يجري بعد قطع رزق غيره.
1: ايوه والله،
0: هذه من اعظم الاشياء، انه يقول لك انك تقطع، يقول لك العناق ولا قطع الارزاق.
1: اكيد. وطبعا كما قلنا يا هبه، فنحن في حياتنا اليوميه بحكم الظروف التي تعيشها البلاد مثلا،
0: نعم.
1: وبحكم انه كل شيء غالي، وطبعا
0: نعم.
1: رغم ان احنا نحاول نحن دائما نظهر، او نحن دائما نحاول نحن نوصل رساله انه ارتفاع الأسعار وغلاها، فالناس لا يستطيعون شراء بعض المواد الغذائية
0: خاصة مع بعض عيد أيوة. وكذا وفرحة، فمتطلبات العيد ومصاريفه كثيرة انت عارفة،
1: مش شرط بالعيد والله، هي حتى في الأيام العادية في ناس ما يقدروا رزقهم يومهم. يعني أنا بشتغل من الصبح لليل، هذا هو اللي بدخله لأطفالي.
0: صحيح.
1: لكن إذا كان واحد مرتاح الحمد لله نقول بيساعد بمد يد المساعدة لغيره، فأكيد هناك بيكون تآلف ورحمة بين الناس ومودة وإخاء، ونحن نتمنى من الجميع أنه لا يقطعوا يد المساعدة مهما كان.
0: ليش قلنا بالأعياد؟ لأن بالأعياد تجد أنه العمل البسيط ما يجدش رزق، الناس كلهم
1: أيوة
0: مؤجزين
1: إجازة. صح.
0: وحتى لو مش مؤجزين معاهم كل ما شاء الله معونتهم كل حاجة، فشوف غيرك أعطيه ساعد، حتى لو كما قلنا بالكلمة، إذا كان في موقف حزين طبطب عليه
1: أكيد
0: حل مشكلته، أنصحه نصيحة بتكون، في ناس طبعا بينصحوا نصيحة يعني
1: حادة
0: تقريح. أيوة. وأنا أشوف إن اللي يشتي نصحت ينصحه بينه وبين نفسه، لكن إنه مع الناس هذا لا، هذا قصده شيء تاني
1: أكيد.
0: والتعاون أكيد في الأمور اليومية، وبكده نكون
1: وصلنا إن شاء الله الصباح. نعم. وصلنا رسالة للجميع، فإنه مد يد الرحمة ساعد جيرانك وساعد كل من تحب، والله العظيم بجد يعني تحس إنه الناس يفرحون، نتمنى إنه يكون الكل سعيد يا رب العالمين.
0: ونروح نقول كمان الراحمين يرحمهم الله، ونروح مع ناصر مع هدية الصباح ونشوف
1: ناصر جاهز.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء والغنية الجميلة اللي اختارها لنا ناصر من الصباح. طبعا نتمنى نالت إعجابكم يا رب العالمين. مواصلين معكم فقرات برنامج عدن هذا الصباح, ونبتدئها بنشرة الطقس الجوية ليومنا هذا الموافق السبت خلال 24 ساعة 16 من مايو 2026, ونبتدئها معك يا هبة بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئيا حار إلى حار جدا نهارا, يعتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل
0: نعم. المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية على مرتفعات الغربية والجنوبية والغربية بالإضافة وتمتد إلى الضالع ومرتفعات أبيان.
1: وأيضا المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو جدا حار إلى شديد الحرارة نهارا, يعتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة, ونبتدئها بعدن الحبيبة. درجة الطقس في درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28, حالة الطقس والرياح قائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: ومعنا في المكلا حالة طقسها غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة, ودرجة حرارتها العظمى 33 والصغرى 27.
0: والحديدة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 30, حالة الطقس والرياح غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما جزيرة الأحلام سقطرى فدرجة حرارتها العظمى 35 والصغرى 27, غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة معتدلة.
0: نذهب إلى المخا, درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 30, غائم جزئيا حار نهارا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
1: أما زنجبار ولاحق فدرجة حرارتهما متساوية, فالعظمى ما بين 35 و27 والصغرى 27, حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ونذهب إلى أرض الفل والكادي لاحق الخضيرة, درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27, المناطق الصحراوية والهضبية نبتدئها بسيئون, درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22, صحو حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: أما في مأرب فدرجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23, صحو حار جدا نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: نذهب إلى عتق, درجة الحرارة العظمى 37 وبيحان كذلك 37 والصغرى 24, صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا ورياح معتدلة.
1: وفي بيحان درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22, حالة طقسها صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا ورياح خفيفة.
0: نذهب إلى المناطق

0: قبلية ونبتدئها بصنعاء. درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14. صحو غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما تعز فدرجة حرارتها العظمى 32 والصغرى 20، غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا يعتدل ليلا، والرياح خفيفة معتدلة.
0: نذهب إلى دمار، درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة جدا.
1: الضالع درجة حرارتها العظمى 32 والصغرى 19، غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة معتدلة.
0: نذهب إلى إب، ودرجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: والآن مع آخر المناطق الجبلية وهي البيضاء، فدرجة حرارتها العظمى 31 والصغرى 13، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، يعتدل نهارا، بارد ليلا، ورياح خفيفة.
0: ونذهب إلى التحذيرات والتنبيهات، ونحذر الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: ونحذر الأخوة المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة. كانت هذه نشرة من إعداد المهندس محمد الدقم. أما الآن مع نشرة أسعار الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة يومنا هذا الخميس، ونبدأها بأول محصول
0: يومنا السبت هبة.
1: نعم،
0: البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، سعر الكيلو من 550 إلى 650 ريال.
1: ومعنا الطماطم 20 كيلوغرام بيكون من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
0: ونذهب إلى البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة، 5500 ريال إلى 6000 ريال، سعر الكيلو 220 إلى 250 ريال.
1: والجزر 5 كيلوغرام بيكون من 3000 إلى 3500، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
0: والبامية 8 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، سعر الكيلو 1250 و 1225.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام بيكون من 6000 إلى 7000، وسعر الكيلو الواحد من 200 إلى 280.
0: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 11000، سعر الكيلو 600 إلى 760، ويتراوح إلى 733 ريال.
1: والخيار 16 كيلوغرام من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
0: البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، سعر الكيلو 500 إلى 650 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام بيكون من 18000 إلى 20000، والكيلو الواحد من 700 إلى 800.
0: طبعا والكوبيش حبة كبير من 2000 إلى 2500، والحبة الصغير 1000 ريال.
1: الفواكه نبدأها بالموز 30 كيلوغرام بيكون من 20000 إلى 23000، سعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
0: ونذهب إلى الباباي 18 كيلوغرام في السلة 6000 إلى 8000، سعر الكيلو 350 إلى 450 ريال.
1: الحبحب الكيلو من 700 إلى 800، ولكن الشمام الكيلو من 600 إلى 700.
0: ونذهب إلى الخوخ اللي هو الفرسك 20 كيلوغرام في السلة 30000 إلى 45000، سعر الكيلو 1500 إلى 2250 ريال.
1: ومعنا المانجو السمكة بيكون 20 كيلوغرام من 20000 إلى 35000، وسعر الكيلو الواحد من 1000 إلى 1700.
0: مانجو قلب التور طبعا 20 كيلوغرام في السلة 18000 إلى 30000، سعر الكيلو 900 إلى 1500 ريال.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام من 10000 إلى 20000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 1000.
0: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة 15000 إلى 20000، سعر الكيلو 750 إلى 1000 ريال.
1: والليمون طبعا 16 كيلوغرام من 13000 إلى 15000، وسعر الكيلو الواحد من 800 إلى 900.
0: والمشمش 20 كيلوغرام في السلة 30000 إلى 45000، سعر الكيلو 1500 إلى 2250 ريال.
1: الزيتون الجوافة 18 كيلوغرام بيكون من 20000 إلى 22000، وسعر الكيلو الواحد من 1100 إلى 1200.
0: الفراولة نختتم بها 10 كيلوغرام في الكرتون 40000 إلى 45000، سعر الكيلو من 4000 إلى 4500. كان هذا صادر عن مكتب الزراعة والري، إدارة التسويق، إعداد المهندس أكرم سعيد محمد، ونوجه له ألف تحية.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القويه اليمنيه.
1: تصدق ان لي احلى من اني فقط طياره.
2: يا رب يجي اليوم اللي نسافر ان شاء الله.
0: على سادة المسافرين الجلوس في مقاعدهم وربط الحزمه.
1: هذا كثير بصراحه. احنا مستعدين. متى بتقلع الطياره؟ قاعده انا
2: متى بنقلع الكرسي؟
1: طبعا يلا هبه نبدا رحلات من عندك.
2: أولى الرحلات معنا 512 عدن الريان، تقلع من مطار عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى مطار الريان في الساعة 4 فجرا.
1: والرحلة المتابعة 512 تقلع من مطار الريان أو أقلعت من مطار الريان في 5 صباحا ووصلت إلى مطار جدة في 7:10 صباحا.
2: رحلة 513 جدة عدن، تقلع من مطار جدة في الساعة 8:10 صباحا وتصل أو وصلت إلى مطار عدن في الساعة 10:20 صباحا.
1: الرحلة 606 أقلعت من مطار عدن الدولي في 5 صباحا ووصلت إلى مطار سيئون في 6 صباحا.
2: رحلة 606 ولكن المتابعة سيئون القاهرة، أقلعت من مطار سيئون في الساعة 7 صباحا ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 10:45 صباحا.
0: طيارة راحت عليكم.
1: راحت علينا خلاص، قد نحن فوق الكرسي دق احنا جالسين. الرحلة 607 ستقلع من مطار القاهرة بمشيئة الله في 11:45 دقيقة ظهرا وسوف تصل إلى مطار سيئون في 3:15 دقيقة عصرا.
2: ورحلة المتابعة 607 سيئون عدن، تقلع أو أقلعت من مطار سيئون في الساعة 4 عصرا ووصلت إلى مطار عدن في الساعة 5 مساء.
1: طبعا الرحلة 514 تقلع أو بتقلع من مطار الريان في 11:20 دقيقة قبل الظهر وتصل إلى الغيضة في 12:20 دقيقة.
2: اليوم معنا رحلة المتابعة كتير مش راضين نستقروا. رحلة 514 المتابعة الغيضة وجدة، تقلع من مطار الغيضة في 1:21 ظهرا ووصلت إلى مطار جدة في 3:50 عصرا.
1: الرحلة 515 تقلع بتقلع من مطار جدة في 4:55 دقيقة عصرا وتصل بمشيئة الله إلى مطار عدن الدولي في 6:50 دقيقة مساء.
2: رحلة 608 عدن القاهرة، تقلع من عدن في 11:45 قبل الظهر وستصل إلى مطار القاهرة في 3:30 عصرا.
1: ناصر الرحلة هذه طبعا نقدر نلحقه عاد الساعة 11. الرحلة 609 ستقلع من مطار القاهرة بمشيئة الله في 4:30 دقيقة عصرا وستصل إلى مطار عدن الدولي في 8 مساء.
2: ورحلة 609 القاهرة عدن، تقلع من مطار القاهرة في 4:30 وتصل إلى مطار عدن في 8 مساء.
1: ملاحظة الرحلة الملغية رحلتين 824 والرحلة 825 بين عدن والكويت تم إلغاهما بالكامل.
2: وكذلك الرحلتان 518 و519 بين عدن وجدة تم إلغاؤهما وتحويل الركاب لرحلة 512 في اليوم التالي. نتمنى لكم وصولا آمنا.
1: فين
2: شي زيد لنا رحلات
1: فين

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الاحبه في كل مكان. وصلنا الى جولتنا الحبيبه وصلنا الى جولتنا الصحفيه من صحيفتنا الحبيبه عدن الغد، ونبتدئها معك يا هبه.
1: وأولى الأخبار اللي أسعدتني بصراحة، الميسري يطلق ترتيبات واسعة لعقد المؤتمر العام الأول لمؤتمر الشعبي الجنوبي.
0: وزير الصحة: صندوق صحي بدعم سعودي يغطي 50% من الاحتياجات.
1: ومعنا تحرك سياسي جديد في عدن يدعو علنا لدولة الاتحاد لأول مرة منذ سنوات.
0: اللواء حمدي شكري يتفقد جبهة الحلحلة ويؤكد الجاهزية العالية لقوات درع الوطن.
1: هيئة الطيران تكشف حقيقة حريق مطار عدن وتحذر من خطورة الشائعات.
0: رصاصة طائشة في سوق القاد بشقرة تنهي حياة أب لخمسة أطفال وسط غضب شعبي واسع.
1: للأسف دائما تتكرر هذه الحوادث في سوق
0: لا
1: القات.
0: حول ولا قوة.
1: محافظ عدن يتكفل بعلاج الباحث نجمي عبد المجيد في لفتة إنسانية لاقت إشادة واسعة.
0: وأيضا معنا اتفاق تاريخي في عمان الإفراج عن أكثر من 1700 محتجز في أكبر صفقة تبادل منذ اندلاع الحرب. تفاصيل غير مسبقة تكشف ملامح أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع الحرب.
1: والآن ندخل إلى صفحات عدن الداخلية. في الصفحة الثانية: الأمن الوطني بعدن ينفي مزاعم منسوبة للعميد جلال الربيعي ويؤكد الالتزام بالقانون.
0: هجوم بقنبلة صوتية يستهدف مبنى نيابة أبين ويثير حالة استنفار أمني في زنجبار.
1: فتح أزمة الثقة داخل الشرعية تظهر بوضوح في الجدل حول تبرعات الجرحى.
0: ونذهب يا هبة للصفحة الثالثة، ومعنا وكالة سبا تكشف مصير محمد قحطان ضمن تفاهمات صفقة الأسرى الجديدة.
1: الرئيس العالي اتفاق الأسرى لحظة فرح وطنية وبشارة قبل عيد الأضحى.
0: طبعا متحدثا لوفد الحكومي 100 يوم من مفاوضات عمان كشف صلابة المفاوضة اليمنية.
1: وهيئة الأسرى تطالب بإنهاء الاعتقالات والإفراج الشامل عن المختطفين في اليمن.
0: هي كمان المتحدث باسم التحالف: صفقة التبادل تشمل إطلاق 27 محتجزي قوات التحالف بينهم 7 سعوديين.
1: وفي الصفحة الرابعة هنالك تقرير عن حضرموت بين الجاهزية القتالية والحكم الذاتي. طبعا التدخل المحافظة مرحلة إعادة رسوم النفوذ، تجدوا هذا التقرير بتفاصيله في الصفحة الرابعة.
0: طبعا يا هبة معنا هنا اليمن والصين تبحثان توسعة الشراكة الصحية، الصفحة الخامسة يا هبة.
1: طبعا أنا عندي صفحة مقلوبة مش شايفة حاجة، لكن
0: اليمن والصين تبحثان توسعة الشراكة الصحية ودعم البنية الطبية.
1: وطبعا في الصفحة السادسة هنالك أخبار: نظام الطيبات يضرب سوق الدجاج والبيض في عدن.
0: مواطن بعدن يناشد الشعيبي وقف استدعاء أمني رغم صدور حكم قضائي نهائي.
1: طبعا أنا عندي مشكلة في الأيباد.
0: طيب ظلام وانهيار خدمي يشعلان غضب الشارع في مودية وسط اتهامات بتفاقم الأزمة. أيضا معنا حجيج يمنيون يشكون تردي السكن والخدمات بمكة ويطالبون الرقابة العاجلة. ومحتجز بسيئون من دعام يكشف تفاصيل صادمة ويتهم جهات قضائية بالتعسف والتواطؤ. وأيضا معنا يا هبة في الصفحة السابعة دعوة للراغبين في المشاركة في المنقصات. ونذهب إلى الصفحة الثامنة يا هبة، هناك أيضا تقرير من اليمن إلى أوكرانيا: شبكة تجنيد عابرة للحدود في خدمة الحرب الروسية. تقرير لمن يحب الاطلاع عليه بقلم مصطفى كمال. نذهب يا هبة أيضا إلى تقرير في الصفحة التاسعة: السرطان سموم الحرب تتغلغل في الأجسام. التقرير طبعا لفخر العزب لمن يحب الاطلاع عليه في الصفحة التاسعة. ونذهب إلى الصفحة العاشرة كتابة كتابنا يا هبة.
1: نعم، كهرباء تعز اختبار السلطة وتمرد القطاع الخاص، كتبه عبد الواسع. ومعنا أيضا الجذور والمشكلة والحل محمد أحمد.
0: ونذهب إلى الصفحة 11 بقلم هشام السامعي: قمة بكين 2026.
1: وأيضا حين تصبح دعوات لما الشمل ضرورة وطنية، معنا كتبه سامي الحمدي. والاقتصاد والخدمات أولا كتبه أيضا مروان.
0: ومعنا كمان من كتابات كتابنا محمد علي الطويل غلاء المهور وانتشار العنوسة. ونذهب إلى الصفحة 12 وهي الرياضية يا هبة.
1: نعم، فريق الشهداء يتوج بطلا لدور الفقيد علي الحشبي بالمسيمير.
0: وسط أجواء رياضية حماسية رائعة، الصالة الرياضية المغلقة بعدن تشهد اختتام البطولة الثالثة لمصارعة الدراعين الريست لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: موفقين. ومعنا في الصفحة 13 الرياضة العالمية، جماهير ريال مدريد تصب غضبها على مومباي بعد الموسم الكارثي.
0: وأيضا يا هبة نذهب إلى ديشان يضم حارسا غير دولي إلى قائمة منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم.
1: وأيضا في الصفحة 14 هناك تقرير بعنوان 9 أسئلة عن تفاصيل أكبر صفقة لتبادل الأسرى، وكتبه هذا التقرير راضي سبيع.
0: أيضا في الصفحة الأخيرة يا هبة معنا، النار تلاحق الملاحة، سفينة هندية تغرق قبالة عمان.
1: نأخذ كمان هنا بعد 11 عام من الضياع، الذكاء الاصطناعي يعيد كنز بتكوين منسيا لصاحبه، وعدن بعناية وزير الكهرباء والطاقة.
0: ومعنا هدوء بكين، عاصفة طهران، ترامب يقترب من خيار النار بعد زيارة الصين.
1: نأخذ عدن بعناية وزير الكهرباء ولا ضياع؟
0: حكمة تحبي يلا.
1: طيب هنا ضياع، بعد 11 عام من ضياع الذكاء الاصطناعي يعيد كنز بيتكوين منسيا لصاحبه. نجح أحد مالكي عملة رقمية في استعادة محفظته الرقمية بعد أكثر من 11 عاما من فقدان كلمة المرور، وذلك بمساعدة روبوت الذكاء كلود ليستعيد 5 عملات بيتكوين تقدر قيمتها الحالية بنحو $400,000. وبحسب التفاصيل كان المستخدم قد غير كلمة المرور المحفظة خلال فترة تعاطيها المخدرات قبل أن يفقد القدرة على تذكرها بالكامل، لتبقى العملات الرقمية مجمدة لسنوات طويلة دون أي وسيلة للوصول إليها.
0: المفاجأة جاءت عندما تمكن كلود من اكتشاف ملف احتياطي قديم إلى جانب رصد خطأ برمجي كان يمنع سابقا من فك شفرة المحفظة، ما أتاح أخيرا استرجاع المفاتيح الخاصة وفتح الطريق أمام الوصول إلى الثروة الرقمية المفقودة. القصة أعادت النقاش مجددا حول الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في حل المشكلة التقنية المعقدة، وخصوصا في عالم العملات المشفرة الذي تقدر فيه مليارات الدولارات بأنها مفقودة داخل محافظ مغلقة.
1: نعم، بس هنا كان مخدر، يعني المفروض يدخلونا السجن ويودونا المصحة.
0: ليش؟
1: لأنه أقول لك نساها بفترة تعاطيه المخدرات. هنا في حكمة تقول لا تبحث عن الآخرين عند الآخرين فلن تجدهم. حلوة دي نجي محفوظ.
0: يا سلام على حكمتنا. وصلنا أحبائي المستمعين والمتابعين إلى ختام جولتنا الصحفية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وعدنا لكم الآن إلى مناقشة موضوعنا الرئيسي حول النبض الموانئ وميناء عدن. وهو موضوعنا يقول: رغم الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المنطقة بسبب ظروف الحرب الإيرانية، واصل ميناء عدن نشاطه الملاحي بكفاءة دون أي تأثير يذكر على حركة شحن البضائع الواصلة إلى اليمن. ويعد ميناء عدن أكبر الموانئ اليمنية والمنفذ الرئيسي الذي يستقبل أكثر من 70% من احتياجات البلاد من السلع والبضائع المختلفة. وفي هذه الجولة نسلط الضوء على حركة الملاحة في الميناء والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته وطواقمه للحفاظ على استمرارية العمل وضمان تدفق الإمدادات إلى مختلف أنحاء اليمن. نروح نشوف تقريرنا ونرجع لكم.
1: من هنا من خليج قصيرة، حيث يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر، ميناء عدن بوابة اليمن الكبرى يكتب اليوم فصلا جديدا من الحيوية والنماء. لا توقف الإيقاع لحظة واحدة على هذه الأرصفة، فحركة الحاويات تتسارع والبضائع تتدفق في مشهد يؤكد أن عدن ما زالت وستظل شريان الحياة الرئيسي لليمن ومنفذه الأول للعالم.
2: دشنا قبل أسبوعين تقريبا وضع حق الأساس المرحلة الثانية لتطوير مداخل ميناء عدن. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية لتحديث البنية التحتية لمداخل الميناء. المشروع عبارة عن إعادة تأهيل الطرق أو مداخل ميناء عدن، سواء في ميناء في محطة حاويات ميناء عدن، يعني لدخول القواطر والشحنات تقريبا 3.5 كيلو، وبالنسبة لأرصفة المعلة كيلو. هذا الموضوع يعتبر من المواضيع كما أشرت والمشاريع الاستراتيجية اللي سوف تساعد على رفع كفاءة الميناء من خلال سرعة دوران معدل دوران الشاحنة المحملة للبضاعة العامة أو الحاويات بشكل أسرع وأسهل وأمن.
1: هذا الزخم المتزايد ليس مجرد أرقام، بل هو ثمرة عمل دؤوب وإثبات واقعي على توسع النشاط بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
3: الميناء يعني في الفترة الأخيرة ازداد نشاط ملحوظ وكبير ولله الحمد. و المرسى الميناء للحاويات بمقدار 700 متر بعمق 16 متر يستطيع أن يستقبل بواخر عملاقة كبيرة، وممكن نرسي باخرتين إلى 3 بواخر في آن واحد. وعندنا ولله الحمد تم دعمنا من المعدات والكرينات والرافعات التي تستطيع تواكب هذا التطور.
4: هناك نشاط تجاري كبير شهدته ميناء عدن مؤخرا لله الحمد، وذلك بسبب توقف ميناء الحديدة، لأنه كان للأسف الشديد عند فتح ميناء الحديدة كان الإشكالية تكمن في أنه الحوثي يقوم بإلزام التجار بالشحن عبر ميناء الحديدة بطريقة إلزامية، وبالرغم أنه أكثر التجار كانوا راغبين بالشحن عبر ميناء عدن، ولكن كان هناك إلزامهم بعمل جمارك على حدود المناطق التي هو مستولي عليها. ولكن الآن عند ما توقف العمل في ميناء الحديدة تم إعادة النشاط بشكل كبير إلى ميناء عدن.
5: نشكر الجهات المختصة على إغلاق الأحواش الخارجية التي كانت تسبب لنا إزعاج نحن في النقل، ونشكر محافظة أبين على الدور الذي قام به بحملة وطنية ضد القبايات، وهذه كنا نعاني منها بالنقل.
1: لكن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، فإلى جانب هذه الحركة ثمة مشاريع تطوير وتحديث واسعة تنفذ الآن لتعزيز قدرة الميناء واستقبال أجيال المستقبل من السفن العملاقة. ميناء عدن ليس مجرد ميناء، بل هو القلب الذي ينبض بالحياة والوعد الذي يتجدد كل يوم.
6: أهلاً
0: أهلاً ومرحباً بكم متابعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة حول الحركة الملاحية في ميناء عدن ودور الميناء الحيوي في تأمين احتياجات اليمن رغم الظروف والتحديات الإقليمية الراهنة. ويسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام صلاح عبد الحبيب، رئيس نقابة النقل الثقيل عدن وعضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنقل والمواصلات. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عصام، وشكراً لتلبية الدعوة.
7: أهلا وسهلا بكم، وأولا نرحب بقناة إذاعة عدن الغد.
0: يا حي مرحبا بك.
7: واهتمام الكبير في قطاع النقل من المواني.
0: نعم، بداية أستاذ عصام، كيف تقيمون الوضع الحالي لحركة التجارة والنقل المرتبط بميناء عدن خلال الفترة الأخيرة؟
7: نقيم الوضع في الحركة التجارية بالنسبة للمواني عدن بتقييم جيد جدا، وذلك بسبب زيادة النشاط التجاري وإقبال شحن البضائع من مواني عدن في الفترة الأخيرة.
0: طيب أستاذ عصام، رغم التوتر الإقليمي الميناء مستمر في نشاطه، ما أبرز الجهود التي ساهمت في الحفاظ على انسيابية حركة النقل والشحن؟
7: الجهود، هناك خطوات كبيرة قامت بها مؤسسة ثماني خليج عدن متمثلة بالدكتور محمد علوي مزربة، ومنها إعادة تشغيل محطة الحاويات في ميناء المعلة، وبالتالي تم توزيع حركة التجارة بين ميناء المعلة وميناء كالتكس، مما يعني سهل من حركة النقل ودوران النقل وسحب البضائع بصورة سلسة جدا. هذه الخطوه هي خطوه ممتازه جدا، وايضا خففت من تراكم البواخر الذي كان متراكمه بالغواطس بعد الاقبال الكبير على المواني، حيث ان فتح وعاد تشغيل هذه المحطه في ميناء المعلة، محطه الحاويات التي كانت متوقفه لاكثر من ما يقارب 12 سنه، بعد يعني ان تم تشغيل هذه المحطه خفت الحركه والضغط على ميناء كالتكس، وبالتالي توزعت حركة النقل بين ميناء كالتكس وميناء المعلة.
0: بصفتكم قريبين من قطاع النقل الثقيل، هل لاحظتم أي تغير في حجم دخول البضائع أو حركة الشاحنات مؤخرا؟
7: نعم، هناك نشاط متزايد في حركة النقل في الفترة الأخيرة، وكان هناك نشاط كبير جدا خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله أن هذه الحركة أنها تستمر
0: إن شاء الله. طيب، هناك أكيد تحديات يواجهوها سائقي النقل الثقيل والعاملين في هذا القطاع، ما هي هذه التحديات أستاذي؟
7: هناك تحديات كثيرة جدا، ولكن إحنا نلخص بعض منها، وأهم هذه التحديات هي أولا تحديات الطرقات، حيث أن الطرقات نعاني من وعورتها ومن يعني تدمير الطرقات الرئيسية، وايضا اغلاق هذه الطرقات الرئيسيه الرابطه بين ميناء عدن بين محافظه عدن والمحافظات الاخرى، مما اضطرينا الى العبور عبر طرقات فرعيه وخطره جدا نعاني منها جدا، مما تؤدي الى الحوادث والانقلاب الشاحنات بصوره مستمره ومتكرره ويوميا. ايضا هناك تحديات، وهي ضيق مساحه الجمرك في جمرك المنطقه الحره، حيث ان هذه ان مساحه الجمرك لا تتواكب مع النشاط التجاري المتزايد في الميناء. فإحنا طالبنا عدة مرات إلى الجهات ذات الاختصاص بعادة توسعة الجمرك بحيث أنه يستوعب أكبر عدد من الشاحنات التي تقوم باستكمال الإجراءات الجمركية للبضائع المحمل عليها، ولكن للأسف الشديد دون أي جدوى، مما يؤدي إلى الاختناق الكبير عند زايد الطلب من الميناء، يؤدي إلى الاختناق عند بوابة الجمرك، ويتم وقوف الشاحنة إلى ما يقارب أسبوع لكي تتمكن من دخول هذا الجمرك.
0: نعم.
7: أيضا من التحديات هناك تحدي الجبايات التي كانت منتشرة والتي بعضها لا زالت منتشرة الآن في الطرقات، وهذه الجبايات يعني كانت يعني عائق كبير أمام النقل، ويعني أصبح النقل يعني زي الفيد، أي شاحنة تمر تقوم بعض الشخصيات أو بعض الفئات بعمل جبايات ورسوم بأسماء جديدة لا نعلمها. ولكن من هنا نقدم الشكر للمحافظ أبين على الجهد الكبير الذي يقوم فيه في منع هذه الجبايات، ونحن داعمين له بهذا الأمر. أيضا هناك مشكلة كبيرة نعانيها، وهي انتشار الأحواش في محافظة عدن، الأحواش العشوائية والغير مضبوطة. إن هذه الأحواش هي يمتلكها أشخاص للأسف، بعض الأشخاص للأسف الشديد ليس لهم أي يعني تصاريح أو تراخيص مزاولة مهنة، وإنما يقوموا بتحميل الشاحنات بطريقة عشوائية وغير منظمة وبطريقة ابتزازية، فلن يحملوا لأي شاحنة إلا لمن يدفع أكثر. فإحنا طالبنا الجهات بإعادة تنظيم هذه الأحواش في إطار حوش واحد تابع لوزارة النقل والسلطة المحلية، ولكن إلى الآن لم نستجيب، لأنه هذه الأحواش أصبحت مضرة جدا من ناحية أوزان الحمولة، حيث أنهم يقوموا بتحميل الشاحنات بأوزان مرتفعة جدا تصل إلى 90 طن، وهذا يسبب في تهالك الطرقات، يسبب أرواح برضه مخاطر أرواح الناس، وأيضا يقوموا بتحميل بضائع لا نعلم من أين مصدرها، وإنما يقوموا بخلطها مع البضائع التي تخرج من الميناء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وأيضا يقوموا بتوزيع الحمول لمن يدفع أكثر، وليس توزيع عادل بين ملاك الشاحنات، حيث أن الكل يعمل في قطاع النقل، وإنما من يدفع أكثر ومن لديه القدرة في دفع الأموال لملاك الشاحنات يقوموا بتحميلها. أيضا هناك مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المشتقات النفطية. أن انعدام المشتقات النفطية تسبب لنا مشكلة كبيرة، حيث رحنا طالبنا شركة النفط وعبر المحافظة بتخصيص محطتين، محطة لميناء النقل لميناء أكاسس ومحطة لميناء المعلق، حيث أنه يكون النقل مستمر وعدم توقفه بسبب انعدام المشتقات النفطية، وإن شاء الله أن الموضوع جاري ويتم تخصيص هذه المحطات، حيث أن المحطات الخاصة للأسف الشديد يقوموا بتسعيرة الدبة الديزل توصل إلى 37,000، بالرغم من أن تسعيرتها الرسمية هي 29,500، فبالتالي يضطر السائق إلى شراء هذه الديزل من أجل عدم التوقف، وبالتالي يتم رفع التكلفة على المواطن.
0: نعم. أستاذ عصام، طبعا بسبب الأحداث الأخيرة، هل هنالك تأثير مباشر للتطورات الإقليمية على تكاليف النقل وأسعار الشحن داخل اليمن؟
7: نعم، هناك تكاليف، وخاصة في زيادة في الشحن، في تكلفة الشحن البحري، حيث أن الشركة الملاحية قاموا برفع تكاليف الشحن البحري، وقاموا بعمل ضمانات اللي هي بدل خطر الحرب، وأيضا بعض الشركة الملاحية والخطوط الملاحية قاموا بزيادة كبيرة بمبالغ باهظة ومبالغ فيها في موضوع دمرج الحاوية، غرامة الحاوية اليومية، حتى إن يوصل غرامة الحاوية هذه، طبعا احنا نتكلم عن حاوية حديد هذه لا تجاوز سعرها 3,000 دولار، ويقوموا بأخذ يومي مبلغ $100 في اليوم الواحد كأجور لهذه الحاوية، وهذا مبلغ باهظ جدا، وهذا يعتبر يعني من ضمن العوائق التي تواجه ميناء عدن، ان هذه الخطوط الملاحية وخاصة الخطوط الجديدة التي نشأت مؤخرا يقوموا برفع يعني هذه المبالغ بشكل جنوني وبشكل يعني لا يصدق، لأن من العملية الحسابية أنه هذه الحاوية لا تجاوز سعرها $3,000، وهي حاوية حديد، وبالتالي يقوم بأخذ غرامة عليها باليوم $100، مما يؤثر سلبا على النشاط التجاري وعلى التجار. وتخيل يعني أصيل العزيزة أنه إذا كان مثلا 20 يوم يدفع التاجر $2,000، يعني قيمة حاوية يطلعها الشركة الملاحية في 20 يوم، فهذه يجب المراجعة عليها ويجب اتخاذ الجرائات في هذا الموضوع، لأنه كان من سابق ما تتجاوز 32 دولار كحد أقصى لغرامة الحاوية، كان من $8 $16 تدريجيا تزداد إلى $32 إذا تأخر أكثر من 6 أشهر، لكن من أول يوم $100، هذه مبالغ باهظة جدا.
0: طيب أستاذ عصام، كيف تنعكس استمرارية عمل الميناء على الأسواق وتوفير المواد الغذائية للمواطنين؟
7: أكيد هناك انعكاس كبير جدا، كل ما كان الميناء يعني يعمل بوتيرة عالية ويستقبل البضائع بوتيرة عالية وبثلاثة جدا، وهناك تسهيلات تنعكس هذه الأمور على الأسواق في للمواطنين. لكن الحمد لله نقول إنه في الفترة الأخيرة كان هناك يعني زخم في البضائع واستيراد البضائع عبر المواني، عبر ميناء عدن وميناء المعلق، بالنسبة لميناء كاسس وميناء المعلق، فكانت هناك تزايد للطلب، وكان الأمور إن شاء الله أنها يعني مستمرة كالمواد الأساسية وغيرها.
0: نعم. برأيكم ما الذي يحتاجه قطاع النقل والموانئ اليوم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد؟
7: نحتاج إلى تطوير في البنية التحتية بالنسبة من طرقات، توسعة مداخل الموانئ، حيث أنه قاموا بالفترة الأخيرة بوضع حجر الأساس، وإن شاء الله رحنا نطالب أن تتم هذه الخطوة لأنها خطوة ممتازة جدا في أسرع وقت، وهي توسعة مداخل ميناء المعلة وميناء كالسك، وذلك من أجل انسيابية دوران حركة النقل في الموانئ. وأيضا تحتاج إلى توسعة الجمارك، حيث أن توسعة الجمارك كلما توسع كلما استقبل أكبر عدد الشاحنات، وتم دوران النقل بأكثر عدد في اليوم الواحد. أيضا فتح الطرقات الرئيسية الرابطة بين عدن والمحافظات الأخرى، حيث أنه كلما فتحت الطرقات الرئيسية كلما سهل مرور النقل وخفت تكلفة النقل من عدن إلى المحافظة الأخرى، وبالتالي عندما تفتح الطرق الرئيسية الرابطة بين عدن والمحافظات الأخرى وصيانة الطرقات الرئيسية بين عدن والمحافظة الأخرى، بيتم قلة التكلفة وبيتم الاستيراد عبر محافظة عدن بصورة أكبر وبشكل أكبر
0: إن شاء الله. طيب، هل هناك رسالة طمأنة يمكن أن توجهونها للمواطنين بشأن استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية؟
7: نعم، رحنا نطمن المواطنين بأن أولا رحنا كنقابة النقل الثقيل وكفي قطاع النقل الثقيل الناقل من الموانئ إلى جميع المحافظات، نطمن رحنا نعمل بصورة مستمرة وفي كل الظروف وبدون أي توقف بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا عملنا في كل الظروف، عملنا عندما في 2015 عندما انقطع كل الطرقات الرئيسية، وعملنا ووصلنا البضائع والمساعدات في جميع الطرقات، إلى وصلنا إلى إحنا ننقل عبر صنعاء بدل ما كان إلى صنعاء مثلا بدل ما كان 30-60 كيلو، نقلنا عبر 1100 كيلو من أجل نوصل إلى هذه المحافظات. إحنا نطمن جميع المواطنين سواء في الجنوب أو في الشمال انه رحنا مستمرين الى نقل البضائع الى جميع المحافظات دون اي صوره وفي في في كل الظروف باذن الله سبحانه وتعالى
0: ان شاء الله. نعم، استاذ عصام صلاح عبد الحبيب، نشكرك جزيل الشكر على هذه الايضاحات المهمه وعلى مشاركتك معنا في تسليط الضوء على واقع النقل وحركه الملاحه والجهود المبذوله للحفاظ على الاستمراريه وتدفق الامدادات الى اليمن. كل التقدير لكم ولجميع العاملين في قطاع النقل والموانئ ولما يقومون به من دور حيوي يخدم المواطنين والبلد في هذه الظروف. شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لكم.
0: الله يحفظك.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا لفقرتكم التفاعلية واستقبال اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-23-78-79-13. سؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم: برأيك ما أهمية استمرار عمل ميناء عدن واستقرار الحركة الملاحية فيه بالنسبة لحياة الناس اليومية في اليمن؟ طبعا بنستقبل اتصالاتكم ونستمع لأصواتكم اليوم، ويكون نهارنا جميل أكيد باستماعنا لأصواتكم. ناصر في اتصال؟ ما فيش اتصال. طيب هبة، لو نتكلم عن الموضوع يا هبة شوية، ايش بنقول؟
1: ميناء عدن ليس طبعا مجرد ميناء تفرغ فيه سفن، بل شريان اختصاصي اني خلاص فاصلة بجد.
0: نقول الو يا صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
0: صباح الورد عم خالد، كيف حالك؟
2: اهلا، تمام الحمد لله.
0: الحمد لله، سمعت سؤالنا التفاعلي؟
2: ايوه سمعت، وتحياتي اول لكم جميعا.
0: ولك منا الف تحيه.
2: ايوه يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
2: ميناء عدن.
0: ايوه.
2: زمان كانوا يقولوا يعني اباءنا عدن تصرف على لندن.
0: يا سلام،
2: هذا مثل كانوا يقولوا دائما.
0: تمام.
2: عدن تصرف على لندن من فين؟
0: من فين؟
2: من الميناء. من ميناء عدن، لانه كان ثاني اكبر ميناء في العالم. عدن تصرف على لندن. اليوم الميناء مش قادر يصرف على اولاده وبناته واهله وناسه في عدن. الاستاذ النقابي عصام،
0: نعم،
2: طالما يعني استضفت نقابي،
0: نعم،
2: كان يفترض انه بصراحه يعني الواحد يتكلم بصراحه. انا انتقد احيانا، حتى بنتقد عدن الغد.
0: ايوه
2: كانت الاسئله، طالما يعني استضفت نقابي كان مفروض تكون الاسئله تركز على العمال.
1: احنا سالناه في كل
2: يعني يعني كان لازم تركز اكثر على العمال، لانه النقابي، وانا عارف الكلام ده، وهو نقابي في النقل الثقيل، يعني حتى مش نقابي داخل الموانع، عشان يعني داخل الإدارة، عشان أعرف كثير من الإجابات اللي طرحتها له واللي هي بعيدة عن العمال. على كل حال، هل إدارة الموانع الآن وفرت بيئة عمل مناسبة للعمال؟ لأنه دائما العمال في العالم كله أو النقابات في العالم كله تسعى لإيجاد بيئة عمل مناسبة، لأن هذا يساعد على تحسين مستوى أداء ومعيشة العمال. لكن اللي أعرفه أنا إنه بيئة العمل داخل ميناء عدن بيئة متردية للغاية. لما ذكرت سألت النقابي عن التحديات، في البداية أتكلم إنه الميناء تمام. يا سلام، جيد جدا، حتى قابل التقدير، جيد جدا. ولما سألته عن التحديات يعني سكبة مليان تحديات، مليان صعوبات، مليان بلاوي، مليان تحديات. تمام. لازم نحن كنا نريد يعني مقابلة، ونريد قضية ومسؤول، برنامج قضية ومسؤول يتم استضافة مدير الموانئ مزربة.
0: تمام.
2: وتطرحوا عليه نفس الأسئلة اللي طرحتوها، وأهم سؤال: هل الموانئ ترفض موازنة الدولة بإيرادات تساعد يعني على رفع الاقتصاد المتدهور المنهار، أو إنه معانا فقط ميناء يعني نتشدق فيه ونضع عناوين وهو لا نستفيد منه على الإطلاق، بالرغم من إنه كان يصرف على لندن؟ شكرا.
0: شكرا لك عم خالد، سعيدين بسماع صوتك في بداية أسبوعنا. طبعا الله يسعدك. ميناء عدن ليس مجرد ميناء لتفرغ فيه السفن، بل يعتبر شريان اقتصادي وإنساني أساسي لليمن، خصوصا في ظل أوضاع الإقليمية المتوترة والتحديات الاقتصادية التي يعيشها البلاد. نستقبل اتصال ونقول ألو صباح الخير.
3: ألو يا صباح النور.
0: يسعد صباحك أستاذة منى، كيف حالك؟
3: الله يسلم حالك، صباحك مواهب وهبة. صباح الخير لناصر طاقم العمل ولكل المصريين متواصل معاكم،
0: وصباح السعيد يا رب. تحية.
3: يعطيكم العافية، بداية أسبوع جميل إن شاء الله، يكون كله تفاعل كده وحمل جميل إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أستاذة سمعتي سؤالنا التفاعلي اليوم؟
3: أكيد أكيد.
0: طيب إيش رأيك؟
3: أكيد من عدن لما تفضلتوا وخالد والأخ اللي استضفتوه، النقاط اللي حطوها مهمة جدا إلى جانب توضيح أقدر أقول يا مواهب. إنما بس حابة أني أضيف شيء، إنه هذا التوضيح اللي نحن نقوله أو النقاط اللي نقولها ما بتجيبش حاجة أمام الجهات المعنية والمسؤولة بين قوسين على هذا الميناء والمتصلة فيه، حتى أنها تدعم تطور تنظم ترتب كيفية سير هذا الميناء لما له من أهمية ومردود اقتصادي، سواء كان للعمال اللي ذكر عم خالد وهم موجودين في الميناء هذا، حتى يقدروا يعملوا للأفضل بالتكنولوجيا المتطورة في عمل منظم في ترتيب. هو نفسه محتاج لترتيب نظام اقتصادي حلو علشان زي ما ذكر الأخ أسام، يعني من ناحية الأشياء اللي تحصل، الضوابط، الفلوس المفروضة أو الإيرادات المفروضة أو المبالغ المفروضة تنظم بشكل منظم. لأنه الآن يا مواهب نحن بنتكلم مثلا أو بنعطي نقاط أو بنرتب أو نقول، لكن نحن ما بنعطيش زي ما تقولي إيش منظمة، ما بنفرض شيء زي ما تكون في نظام بالحكومة نفسها أو الدولة والجهة المعنية بالمينا حتى أنها تنظم سير هذه العملية حتى تخدم المواطن وتخدم نفسها. هم الآن مستفيدين بعض أشياء جهة معينة، يعني تستفيد جهة محددة ونحن عارفينها وفاهمينها كشعب ووطن، يعني مواطنين ما بتخدمش الكل. إذا فهموا بس نقطة واحدة، إنه إذا هم نظموا هذا الشيء ورتبوا هذا الشيء تخدمهم هم ويستفيدوا ونحن كمان نستفيد. المصيبة لا مش بالميناء، المصيبة إن عملية التنظيم هي نفسها، عملية التنظيم والترتيب والمسؤولين نفسها. أتمنى إنه وضع حد العشوائية الموجودة، إنه في انفلات بعدم الترتيب والتنظيم لسير عملية التنظيمية للاقتصاد هذه أو التنظيم، فهي بتعود مع الأسف مشاكل ويعني نحن نشوف زي ما قال عم خالد إنه كنا نحن للعالم كله مش لبريطانيا، العالم كله بيعرف أهمية ميناءنا وكيف يصير، لأنه كان بيصير بشكل منظم في دولة في نظام في قانون في نحن دعنا ذا الشيء مش للميناء، أي شيء يا مواهب في الحياة أيوة. في أي مجتمع لو هو في تنظيم وترتيب وجهة معنية وقوانين ترتب عليه بيصير بكل أمور طيبة، وبنفس الوقت بيكون فيه عادة يعني عادة خير واقتصاد وكل شيء لهذا الشيء وللوطن. نحن الآن نشتري الميناء يصير بالطريقة الصحيحة علشان اللي فيه العمال وله ولنا كمواطنين، لأنه عصب وشريان مهم جدا في عدن وكل المناطق اليمنية اللي نحن متصلين فيها شمال وجنوب مع الأسف، لأنه ما زلنا في حالة سياسية سيئة علشان كده هم يربطوا كل هذا المشاكل يا مواهب أيوة، يربطوا كل شيء في التوجه السياسي والموضوع السياسي الحاصل في بلادنا وعشان كذا هو يتدهور. ولابد أخيرا أقول آخر يعني نقطة أذكرها، لابد من يعني فرض قوانين مرتبة منظمة تتصل بالدولة وعلشان يمشي هذا الميناء بالشكل الصحيح يعود لنا كمواطنين مفائدة وقيمة اقتصادية جميلة ولهم كمان كميناء واجهة
0: إن شاء لبلدنا
3: كواجهة اقتصادية
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذة منى وسعيدين بسماع صوتك. طبعا مستمعينا الأحبة الحركة الملاحية ناصر معنا اتصال، نقول ألو يا صباح الأنوار.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير أستاذ محمد، بداية أسبوع جميلة يا رب.
4: هذا هو مواهب.
0: أيوة
4: ما شاء الله كتب علي إثنان وناصر فايز.
0: وناصر فايز معنا كمان
4: إن شاء الله إثنان برد سماع وناصر الله. تحية لكم المتصلين كمان
0: ولك منا ألف تحية.
4: ومعروف ميناء عدن، أول السؤال اللي قاله خالد بسأل بطريقة ثانية، هو أيوة. قال ميناء عدن يصرف على لندن. أيضا السؤال بنفس الاتجاه، لماذا بريطانيا احتلت عدن؟ مش من أجل الأرض ولا من أجل المناطق الجنوبية أنها زارعة ولا لا، الزراعة عندهم في أوروبا، احتلت عدن من أجل الميناء لأنه كان ثاني ميناء في العالم.
0: أيوة.
4: الاحتلال مش مشان الأرض، طبعا الأرض في أوروبا زراعية يمكن أكثر من عندنا، لكن الميناء كان اعتمادها عن الميناء، كان سباق عالمي وحرب عالمية وكان سباق على الموانئ.
0: أيوة.
4: راحت الهند ما احتاجة، راحت بعض موانئ كذا في أماكن أخرى في إفريقيا، لكن صرته مكتشف رحالة وقيل إن ميناء عدن كان مش عدن، عدن كلها ميناء. أول ميناء هو مش كان في المعلة ولا كان في، لأنه يقولون منطقة حرة، أول ميناء كان في صيرة.
0: أيوة.
4: اللي قرعت فيه القتال اسمها القتال اللي قتل فيه.
0: ايوه عن قلعه صيره كان.
4: قلعه صيره بالله هذه اول منها كان. حتى بنى الجسر فيه الصغير زي ما قلت لنا جسر كان بحر كله. الا صيره كان داخل البحر ما كانش فيها جسر. وبعدين

0: الكلام الغايب احد المهندسين المعماريين المدنيين يعني البناء العشوائي هذا حول منطقه الحره كما قال خالد واخرين خطا كثير جدا. حتى مدينه يما كلها هذه اللي بنيت انا بقول للمهندس هذا خطا. منطقه الحره كانت تكون كلها منطقه حره ديك لان قال انه في صعوبه في الحاويات في الخزن. ليش خزن حتى جنب بين المحميه وبين منطقه الحره هناك المفروض يكون الخزن وانا قالوا الناس حراسه يصير الان بنوا فيها هنجرات. هنجرات ايش الهنجرات هذه؟ بالاسم بالله يحكموا الهنجرات يعني مخازن كبيره للتجار وهذه خطط بنا هناك ما تبناش تكون فاضي مساحه للجمارك للاسف. الان اذا في امكانيه يعود النظر في هذه الاماكن حتى يقضي بعدو هذه الهنجرات ويعوضوهم اماكن اخرى. لكن هذا الخطا العشوائي هذا مشكلتنا كبيره في داخل عدن في كل حاجه العشوائيه هذه عقلت كثير من الاعمال.
1: ايوه
0: الاهتمام الاخر كما قال خالد تنظيم الموارد صراحة الإدارة المحاسبية كانت عندنا زي ما قلت بريطانيا الخزانة العامة. خزانة عامة أفضل نظام مالي في العالم ماشي زي الخزانة في أمريكا وخزانة بريطانيا وبريطانيا ثم خزانة عامة مش وزارة المالية بس وسيط بين المالية وبين الضرائب ومرافق الدولة والمواطن. هذه خزانة عامة كل موظف حتى ملف فيها إذا قام لفاس ملف رقابة فيها كل شيء فيها صرف السريع للمعاملات السريعة المتوسطة والكبير حول المالية والبنك. فكان في عملية سهلة سهلة هذه الخزانة لقيت في عام 90 لأنها أمور كثيرة إدارية لأن العمل المنظم يجب أن يكون فيه إدارة منظمة.
1: أيوة
0: لهذا أنا أرى أنا كان لقائي قبل يمكن شهرين في مشتري القانوني ميناء عدن تحدث معه هذا الحسن أنا أشكره بالطلع كده في جهود تبذل لكن الجهود وحدها إذا ما كنت تكاثر من السلطات في محافظة عدن من الدولة من النقابات نقابات لها علاقة لأن إيش النقابة مرتبطة عمال مرتع اسمه عمال مرتع عمال يشتغل في الميناء نقابة النقل أيضا.
1: أيوة.
0: كل الأمور هذه إذا تكاتفت الأمور إن شاء الله تصلح يبغى لها أمل لأن يدي واحدة تصدق والله يوفقكم.
1: آمين يا رب العالمين. سعيدين يا أستاذ محمد بمداخلتك الجميلة شكرا لك. طبعا إن حركة الملاحة في عدن هي دخول وخروج السفن التجارية نقل الحاويات والبضائع والوقود والمواد الغذائية تنظيم مسارات السفن وأوقات الرسوم والتفريغ وتأمين الملاحة البحرية وسلامة السفن من أي خلل في هذه الحركة. طبعا إن تأخر وصول الغذاء والدواء وارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية واضطراب الأسواق هذه كلها تعد لماذا يعني يعد ميناء عدن مهم جدا لأنه يستقبل نسبة كبيرة من واردات اليمن ويعتبر نقطة ربط بحرية بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. يقع قرب من أحد أهم الخطوط التجارية العالمية المؤدية للبحر الأحمر وخليج عدن ويساهم في توفير فرص عمل وحركة اقتصادية في مدينة عدن. طبعا هناك كمان كثير من كثير من الشركات الشحن العالمية التي كانت أكثر حذرا السفن كانت تحتاج إلى مسارات آمنة وشركات تأمين ترفع تكلفتها عند وجود مخاطر. فبعض الخطوط البحرية قد تغير مساراتها أو تؤجلها عندما يكون لا هناك ضمان لأمان هذه السفن. أخيرا مستمعينا الأحبة طبعا معنا اتصال ناصر. طيب نقول إن تشغيل الميناء هو يخفف من قلق الشعب والمرتبط بالخوف من نقص المواد وارتفاع الأسعار واستقرار الحركة الملاحية في ميناء عدن لا يخص السفن والتجار فقط بل يرتبط مباشرة بمعيشة الناس اليومية من طعام وغذاء ودواء ووقود وأسعار واستقرار عام للبلاد. ناصر نأخذ التعليقات. طبعا مستمعينا الأحبة في كل مكان نحن ما زلنا معكم في برنامجنا برنامج عدن هذا الصباح ومستمرين ونأخذ الآن التعليقات اللي متواجدة معنا بالفيس. ومعنا أيضا سالم بن شعبان بيقول صباحكم سعسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام جميعا. أيضا فارس العبادي بيقول وغدي روحي بالفرح والتفاؤل ابدأ صباحك بابتسامة وودع كل من حولك بابتسامة صباح الجمال والسعادة. صباح الجمال والسعادة لك كمان أخ فارس. وهاني بن حمدان بيقول صباح الورد والفل والياسمين مع تحياتنا شكري باقسير طبعا دائما بيكتب لنا قصائد طويلة. صباح الورد للأشخاص الذين يتركون لنا وردا على أبواب قلوبنا بكلمة بهمسة ببسمة. صباح القلوب الرائعة التي تدفعنا للتفاؤل دائما صباح السعادة عادة والياسمين لمن تسعدنا كلماتهم وتدخل القلب فتريح النفس وتملأ الروح نقاء وبهجة. صباح الفل لأصحاب القلوب الجميلة والنوايا الطيبة صباحكم معطر بعطر الورد. فارس العبادي بيقول إيش الموضوع يا فارس تابعنا. وأيضا معنا هنا من يا

0: ناصر عبد الباسط الكوم بيقول يسعد الله صباحكم وعوض العبيدي نقول له كمان تحية بيتابعنا معنا. يا ناصر اتصال ولا ناخذ الرسالة بالواتس؟ نقول ألو يا حيا مرحبا صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل أهلا وسهلا.
1: حياك الله مرحبا وتحية.
0: صوتك بينقطع.
1: وراك.
0: أيوة أنا بسمعك الآن.
1: واضح.
0: أيوة أهلا وسهلا، تفضل من معايا.
1: معك عوض العبيدي.
0: يا حيا عذني الآن بتكرك كنت بتعليقات الفيس. حيا ومرحبا، تابعتنا عرفت موضوعنا؟
1: تابعت عم محمد الأخير، كنت تتكلم عن الملاحة ولا إيش؟
0: عن الميناء. أيوة، وتشغيل الميناء وتأمين وتوفير الغذاء والدواء والمواد والبضائع.
1: هو المفروض مضطر أن يدعم على الميناء لأنه استراتيجي ومهم. وكذلك في عشوائيات.
0: أيوة.
1: الخط الملاحة، الخط الملاحة يعني هو دوليا ممنوع حد يبني أمام يعني مقابل خط الملاحة.
0: أيوة.
1: نحن شفنا هناك في يعني أنت راح هنا قناة جديدة بيوت. هذا غلط، هذا غلط.
0: فين يا؟
1: وكذلك السمنة.
0: أيوة.
1: أنت رايح الفريقة مقابل مقاطع حالف في هناك قرية ثلاث، يعني هذا غلط والله. وكذلك السفن، السفن الخربانة، يعني كنا زمان نشوف السفن، السفن كيت عشق في تدفع إيجار، الآن نشوف السفن كلها خربانة، كلها يعني منتهية. فالميناء بحاجة إلى تنظيم جديد، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى تنظيم الأشياء عشان يشتغل ويدعم البلاد، بيدعم الاقتصاد، بيوفر كل.
0: أيوة.
1: وتحياتي لكم.
0: الله يحييك أستاذ عوض، وسعيدين بمداخلتك الجميلة طبعا. ومعنا أيضا تعليق من خالة أسماء كرد، السلام عليكم الأعزة على قلبي، إذا اشتغل الميناء بصورة مستمرة سوف تزدهر اليمن وتعيش والمواطن في رخاء، ونريد الحكومة توفر المعدات وإصلاح الطرقات، الله يسهلها يا رب العالمين طبعا. وأيضا معنا يا ناصر معنا أيضا بشير محمد بيقول باقة من الزهور الصباح وقدمها لأطيب القلوب وأروعها، وتحمل بطاقة وفاء مكتوب عليها ما الله قلوبكم عزما وجعل لكم في الفردوس أنت ومن أحببت اسما وكلا ومن كل خير قسما. تحياتي لكم أخت مواهب وهبة وناصر فائز، وطبعا من بشير وأتكار نوجه لهم ألف تحية بشير وأتكار. ومعنا أيضا سالم بن شعبان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد، مع اسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان لكم من أخوكم سالم بن شعبان وادي العين. ناصر معنا اتصال؟ ما فيش معنا اتصال، ناخذ المداخلة. طبعا أحبتي المستمعين معنا مداخلة من الأردن عن موضوع مؤتمر رجال المال والأعمال. طيب يا ناصر فينو؟ من دمشق طبعا، وبالتحديد يومي 19 و20 من شهر مايو الجاري تتجه الأنظار نحو ملتقى رجال المال والأعمال السوري اليمني، ملتقى يجمع تحت سقف واحد مستثمرين وتجار من البلدين بهدف واحد هو إعادة إحياء الشركات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات اللوجستية. معنا الأستاذ نبيل غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم الاستثمارية والمنظمة لهذا الملتقى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكر إذاعة عدن الغد على إتاحة هذه الفرصة لكي نتحدث عن الاستعدادات لانطلاق الملتقى السوري اليمني للاستثمار في دمشق في الفترة 19 و20 من هذا الشهر مايو. الحمد لله تعالى الأمور تسير بخطوات جيدة كما هو مرسوم، وبدأ بعض من رجال الأعمال اليمنيين بالقدوم إلى دمشق وسيتوالى مجيئهم، وسيكون الوفد برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد حزام الأشول، وبرفقته أيضا إن شاء الله تعالى الإخوة رجال الأعمال، وفي مقدمتهم رئيس غرفة تجارة عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارة الصناعية اليمنية الأستاذ أبو بكر باعبيد ومجموعة من رجال الأعمال وأصحاب البنوك والشركات في قطاعات مختلفة بالبنوك والعقارات والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات التي إن شاء الله تعالى ستكون هناك شراكات مع رجال أعمال سوريين ومع شركات سورية، وسيتطرق الملتقى إن شاء الله تعالى لقانون الاستثمار السوري الجديد ومميزاته وحوافزه وفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا. سينبثق من هذا المنطقة إن شاء الله تعالى من ضمن مخرجاته وهو اتفاق حول إقامة المعارض المشتركة، المنتجات السورية في اليمن والمنتجات اليمنية في سوريا، وأيضا سيعتمد إقامة هذا المنطقة سنويا بالتناوب بين اليمن وبين سوريا سنة بسنة. نأمل أن يكون هذا الملتقى فاتحة خير لإعادة تنشيط العمل التجاري السوري اليمني. أكرر شكري وتقديري لقناة عدن، إذاعة عدن الغد، على إتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا للأستاذ نبيل غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم الاستثمارية على هذه المداخلة الجميلة. طبعا ناصر، لا يسعنا إلا أن نقول أن ميناء عدن ليس مجرد منشأة، بل هو جزء من هوية مدينتنا وتاريخها التجاري الذي يعكس نشاط حركة التجارة والأسواق وفرص العمل ومكانة عدن كمركز بحري مهم جدا. مستمعينا الكرام، معنا اتصال ناصر. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم عدن هذا الصباح، ونتمنى أن تكون فقراتنا نالت إعجابكم، ونتمنى أن نكون قد وصلنا رسالة عن أهمية حركة ميناء عدن. وطبعا ونتمنى لكم يوم جميل وصباح سعيد، ونلقاكم يوم غدا بمشيئة الله في نفس الموعد. كونوا بانتظارنا، إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: Dying.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان. بالتعاون

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط يناقش وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فترة من العام 2027 وحتى العام 2029. وافتتاح مشروعي إعادة تأهيل سوقي الأسماك والخضار بمدينة الغيضة بدعم من مركز الملك سلمان. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزئة إلى عائلة الشخصية السياسية والنقابية المخضرمة المناضل راجح صالح ناجي الأمين العام الأسبق لنقابة عمال الجمهورية الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في سبيل خدمة وطنه وتقدمه. وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعازي لعائلة المناضل راجح ناجي في مصابهم الأليم مشيدا بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية كأحد رموز الحركة النقابية ونضاله المخلص في الدفاع عن حقوق العمال والمكاسب الوطنية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بارك فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الاتفاق الذي توصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزا في أكبر عملية تبادل ضمن التزامات الدولة بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس التوصل إلى هذا الاتفاق لحظة فرح وأمل بشارة خير قبيل عيد الأضحى المبارك، وفرصة متجددة لتغليب القيم الإنسانية والدينية ولم شمل العائلات وإنهاء المعاناة. وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التقدير للدور المحوري الذي اطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز، مثمنا جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والأشقاء في المملكة الأردنية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما ثمن جهود الفريق الحكومي المفاوض وكل من أسهم في هذا الاتفاق التاريخي. وفي السياق ذاته بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي الاتفاق الإنساني الذي جرى التوصل إليه بشأن الإفراج عن 1728 محتجزا، معتبرا إياه خطوة بالغة الأهمية في مسار تخفيف معاناة الشعب اليمني وإعادة الأمل لآلاف الأسر التي أنهكتها سنوات الصراع. وأشاد الخنبشي بالدور الإيجابي الذي طلعت به الأطراف الراعية والميسرة للمشاورات وما عكسه الاتفاق من تغليب للاعتبارات الإنسانية وتعزيز لقيم التسامح ولم الشمل، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات تسهم في بناء الثقة وتهيئة الأجواء لمعالجة الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحا وفتح آفاق أوسع نحو سلام مستدام. وثمن عضو مجلس القيادة الجهود الداعمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في مساندة مساعي السلام والاستقرار والدور المهم للمملكة الأردنية الهاشمية في استضافة وتيسير المشاورات الإنسانية في العاصمة عمان وجهود المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ، معبرا عن تقديره لمساعي سلطنة عمان في دعم المسار التفاوضي والجهود المتواصلة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الفرق الفنية واللجان المعنية التي عملت مسؤولية ومهنية عالية لإنجاح هذا الملف الإنساني. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني برقية عزاء ومواساة لوفاة المناضل الوطني والنقابي راجح صالح ناجي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والعمل النقابي. وأشاد دكتور الزنداني في برقيته بالمناقب الوطنية والنضالية للفقيد باعتباره أحد فدائي حركة التحرر الوطني في عدن ضد الاستعمار البريطاني ومن أبرز القيادات النقابية التي كرست حياتها للدفاع عن حقوق العمال وخدمة القضايا الوطنية، مؤكدا أن الفقيد مثل نموذجا للمناضل الوطني الصادق بما عرف عنه من تواضع ووعي وثقافة ودماثة خلق ووفاء في مختلف مراحل حياته.
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة واستنكار بلادنا لإقدام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستفزاز ممنهج لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة من موقف بلادنا الثابت والداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيل اجتماعا موسعا بالعاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوى البشرية والمالية للاطلاع على جهود استكمال قطع البطاقة الذكية لمنتسبي وزارة الدفاع. واستمع وزير الدفاع من المختصين إلى تقارير تفصيلية حول استكمال إجراءات قطع البطاقة الذكية ومستوى الإنجاز في هذا الجانب مشددا على أهمية المضي بوتيرة عالية لأتمتة وضبط بيانات القوات المسلحة وفتح حسابات بنكية لكافة منتسبيها بما يضمن وصول استحقاقاتهم بكل سلاسة ومرونة. كما وجه وزير الدفاع بمضاعفة الجهود وحشد الطاقات وتجاوز المعوقات لإنجاز هذا المشروع الوطني بأسرع وقت ممكن مؤكدا أن المشروع يمثل رافعة رئيسة للنهوض بالمؤسسة العسكرية وبنائها على أسس سليمة ومواكبة لتطور التكنولوجي. إلى ذلك كرم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيل مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية السابق اللواء الركن صالح حسن نظير جهوده التي بذلها خلال توليه المنصب في الفترة الماضية. بحث وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبة في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الصحي. وناقش الدكتور بحيبة مع المسؤول الصيني عددا من المشاريع الصحية المدعومة من الجانب الصيني وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات دعم البنية التحتية الصحية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مؤكدا أهمية توسيع مجالات الشراكة الصحية والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصحي ودعم البرامج الصحية ذات الأولوية خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في بلادنا. ناقش اجتماع مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة نتائج وثيقة البرنامج القطري للعام 2025 ووثيقة البرنامج القطري المقترحة للفترة من 2027 وحتى العام 2029. واستعرض الاجتماع الأولويات الاستراتيجية للوثيقة القطرية للعام 2025 وما تحقق من نتائج تنموية إضافة إلى التحديات والدروس المستفادة لتوجيه البرامج المستقبلية إلى جانب الاتجاه الاستراتيجي للبرنامج وما يتضمنه من سياق وطني وأولويات تنموية مقترحة. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية الدور الذي يطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلادنا منذ أكثر من 6 عقود واستمراره في أداء مهامه بدعم الشركاء والمانحين مشيرة إلى أن إعداد البرنامج القطري الجديد يتم في ظل حكومة وطنية موحدة وبرنامج حكومي يرتكز على 6 أولويات وطنية ويحظى بتوجيهات القيادة السياسية. وقعت وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع منظمة سيفر رولد في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يسهم في تعزيز السيادة تعزيز سيادة القانون ومواكبة التطورات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات. وتستهدف مذكرة التفاهم تنظيم أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في دعم إعداد ومراجعة وتطوير مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والتشاورية. هذا وأكدت وزارة الشؤون القانونية في بيان لها أن هذا التعاون يأتي في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع القانوني وحرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير تشريعات حديثة ومتوازنة
تراعي متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات العامة. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن تركي الوادعي مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في بعثة الحج لموسم 1447، ناقش سير أعمال اللجنة والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها، وذلك خلال لقاء عقد في مكة المكرمة. وخلال اللقاء أكد الوزير الوادعي أهمية مضاعفة الجهود لرعاية ضيوف الرحمن صحيا وطبيا باعتبار ذلك مسؤولية وطنية ودينية عظيمة، مشددا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإيلاء كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة اهتماما خاصا بما يحفظ سلامتهم وصحتهم. وقال الوزير الوادعي إن نجاح العمل الطبي لا يقاس بعدد الحالات المعالجة فقط، بل بمدى الطمأنينة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للحجاج، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الخدمات بالتنسيق مع الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية. شاركت بلادنا في أعمال الاجتماع 14 لوزراء الثقافة الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مدينة كازان بجمهورية تترستان تحت شعار حوار الحضارات، وذلك بوفد رأسه وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج. وفي كلمة بلادنا أكد وزير الثقافة والسياحة حاجة العالم إلى دور الثقافة بوصفها قوة قادرة على إعادة بناء الجسور بين الشعوب وترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش وحماية المجتمعات من العنصرية والتطرف والكراهية، داعيا إلى بناء استراتيجية ثقافية شاملة لدول العالم الإسلامي تقوم على حماية التراث الثقافي والآثار والمخطوطات ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتمكين المبدعين الشباب والاستثمار في التحول الرقمي لخدمة الثقافة والفنون وتعزيز الحوار الحضاري ومواجهة خطابات الكراهية والتطرف والانغلاق. تنطلق غدا السبت أعمال القمة الثقافية اليمنية بمدينة المكلا وسط استعدادات متواصلة تجريها اللجنة المنظمة للقمة لاستكمال مختلف الترتيبات الخاصة باستقبال ضيوفها من داخل الوطن وخارجه. وتواصل اللجنة المنظمة للقمة الثقافية اليمنية التي تنفذها مؤسسة حضرموت للثقافة أعمالها التحضيرية بوتيرة متسارعة لضمان جاهزية مواقع انعقاد القمة وترتيبات الاستقبال والإقامة للمشاركين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول الخارجية. هذا ومن المقرر أن تعقد القمة الثقافية اليمنية في مدينة المكلا خلال الفترة من 16 إلى 17 من مايو بمشاركة واسعة من الفاعلين الثقافيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي من داخل بلادنا وخارجه. وإلى ما تبقى من أخبار هذه النشرة، حيث افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر مشروعي إعادة تأهيل سوقي الأسماك والخضار بمدينة الغيضة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن. وشملت أعمال التأهيل تحسين واجهات السوقين وإنشاء منافذ أو منافذ بيع جديدة وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتحديث منظومة الكهرباء، إلى جانب توريد وتركيب مظلات حديدية لسوق الخضار بما يسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة للباعة والمتسوقين. وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي بجهود المركز في دعم القطاعين الزراعي والسمكي، وأكد أن المشروعين يشكلان إضافة مهمة لتحسين الخدمات وتعزيز سبل عيش الصيادين والباعة. وإلى القمة الكروية الحضرمية الجماهير التي احتضنها ملعب الفقيد برادن بمدينة المكلا لختام مباريات الجولة الثالثة للدور العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وجمعت ناديي التضامن والاتحاد بحضرموت. في هذه القمة نجح تضامن حضرموت في اقتناص 3 نقاط ثمينة بعد فوزه على اتحاد حضرموت بنتيجة 2-2 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بما تلقى الاتحاد الخسارة الثالثة على التوالي ليبقى في المركز قبل الأخير. وفي نهاية الجولة الثالثة اعتلت أندية المكلا وشعب حضرموت والعروبة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط يتقدمها المكلا بفارق الأهداف. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
رئيس مجلس القيادة يبارك الاتفاق بشأن المحتجزين ويشيد بدور المملكة في تحقيق الإنجاز. اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط يناقش وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من العام 2027 وحتى العام 2029. افتتاح مشروعي إعادة تأهيل سوقي الأسماك والخضار بمدينة الغيضة بدعم من مركز الملك سلمان. شكرا لكم على حسن المتابعة وإصغائكم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف. يا أجفى من الدهر ويا أقسى من الصخر، أنا أشوق إليك من المحب إلى الحبيب، ومن المريض إلى الطبيب، وقد حان أن تجشم إلي قدمك وتخلع علي كرمك. السلام عليكم. يبدلون الجيم.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: في بعض مناطق الخليج العربي فيقولون عن الدجاج دياي، وهذا وارد في القديم وعليه روي البيت: إذا لم يكن في كن ظل ولا جنن فأبعد كن الله يا شيرات، أي يا شجرات. يتعوذ بعضهم من كلمة أنا. قال بعض الفقهاء إن أصل عبارة أعوذ بالله من كلمة أنا هو أن أول من قالها إنما هو إبليس عندما احتج قائلا: أنا خير منه. وقد أسرف فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى. يجمعون المنارة قياسا على مناور، وجمعها بعضهم شذوذا على منائر، وشذت أيضا مصائب، وكان بعض الفصحاء يصر على مصايب متبعا القياس. يجيز أهل الصرف في جمع كلمة الأول أن تقول الأولين والأوائل والأول والأوالي، ولكن اللغة ليست ملكا لأهل الصرف. في العربية نقول الأولين ونعني بها الأمم الماضية، ولكننا نقول عن المتفوقين أوائل الطلبة. يرد تعبير: نحن الصحفيين نعاني من

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، تستضيف العاصمة السورية يومي 19 والعشرون من مايو الجاري ملتقى رجال الأعمال السوري اليمني بمشاركة مستثمري وممثلي من القطاع التجاري والصناعي بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. أنهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة أبيان اليوم جميع أعمال الصيانة في حقول الآبار التابعة للمؤسسة بعد عدة أيام من الأعمال المتواصلة. عربيا ودوليا، أعلن الكرملين الرئيس الروسي في زيارة رسمية يومي 19 والعشرون من مايو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية مع الرئيس الصيني. في لبنان، أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار 45 يوماً وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وتحذيرات بإخلاء عدد من البلدات الحدودية. اقتصادياً، أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطات الدولية لروسيا إلى 771 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري. رياضيا، وصلت بعثة النادي إلى استعداد لمواجهة اليرموك ضمن منافسة الدوري العام اليمني لكرة القدم. في الكرة السعودية، كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

من الرقابة. فالصحفيين هنا منصوبة لأنها ليست الخبر، المعنى هو نحن أخص الصحفيين نعاني من الرقابة. يرد في الصحافة من جهته أكد المسؤول كذا، وهذا في النحو من المكروه، والأفصح أكد الوزير من جهته كذا كذا.

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، فكيف إذا كان هذا الكريم هو معن بن زائدة؟ كان معن بن زائدة بالبصرة عاملا على العراقين، فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معن فلم يتهيأ له، فقال يوما لبعض خدام معن: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فلما دخل الأمير البستان أعلمه العامل، فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان، وكان معن على رأس الماء، فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها، فإذا مكتوب عليها: أيا جود معن ناجي معن بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. فقال معن: من صاحب هذه؟ فدعي بالرجل، فقال له: كيف قلت؟ فأعاد عليه البيت، فأمر له بعشر بدر فأخذها، ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأها ودعا بالرجل فدفع إليه 100,000 درهم. فلما أخذها الرجل فرح بهذا المال الكثير، ثم تفكر وخاف أن يراجع معن رأيه فيه ثم يسترجع ما أعطاه، فخرج من المدينة. فلما كان اليوم الثالث أخرجها معن وقرأ ما فيها ودعا بالرجل، فطلب الرجل فلم يوجد، فقال معن: لقد كان حقا علي لو وجدته أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي دينار واحد. أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي، فما لي إلى معن سواك شفيع. ونحن نقول: تأبى المروءة أن تفارق أهلها، إن المروءة في الكرام خصال. قال بعضهم إن الأبلة بمعنى المعلمة هي مؤنث الرجل الأبل، أي الحسن القيام على الإبل، فهي على هذا المفروض أن تكون أبلة. وأقرب من هذا أن نقول إنها كلمة تركية بمعنى الأخت الكبرى، وهي ما زالت مستعملة بكثرة في تركيا وفي مصر أيضا. ما هو أصل كلمة طباعة؟ كان الناس يكتبون في القرطاس ويسمون ذلك رقشا، فإن حفروا الأحرف في الطين قالوا إن ذلك طبع، ذلك أن هذا الحفر في الطين يثبت عند شي الطين في التنور، وشبهوه بالطبع الذي طبع عليه الإنسان، فالطبع ثابت بخلاف التطبع.

لقب شاعر شأس العبدي بلقب الممزق ببيت قال: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. وعندما حوصر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته بالمدينة، أرسل إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رسالة هي هذا البيت: فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. يضع صاحب المال بعض ماله في بيته، فهذا مال بين اليدين يتصرف فيه وينفق منه على عياله، وهو يصمد مالا في حساب توفير أو نحو ذلك. ولهذا المال الذي يعقله المرء أي يربطه له اسم في العربية وهو العقيلة. يقول طرفة: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددين.

يقولون في الثناء فلان شرواك طيب القلب، وهذا صحيح فصيح، فشروى معناها مثل، فكأنك قلت فلان مثلك طيب القلب. وقد قالت الخنساء قرمين لا يتظالمان ولا يرام حماهما، أخوان كالصقرين لم ير ناظر شرواهما، أي مثلهما. يقولون للثوب الذي يلبسونه للسهر في المطر الترانش كوت، وهو في العربية الممطر. ويقولون للزائدة الجلدية الناتئة تالولة، وهي ثؤلول والجمع ثآليل. ويقولون للطعام إنه حار، فلا نعرف هو حار بمعنى ساخن أم حار أي لاذع للسان وللحلق من أثر الفلفل. نقول للطعام الذي يلذع اللسان من أثر الفلفل إنه حريف. نكرر إما فنقول إما أن تشتري وإما أن تبيع، ولا نكرر كلما فنقول كلما قلت له خذ قال هات، تكرار كلما من الأخطاء الشائعة. هي كفة الميزان بكسر الكاف، وأما كفته بفتح الكاف فهي من الأخطاء الشائعة. وأيضا الكظة التي أحس بها لكثرة ما أكلت هي بكسر الكاف. يقولون حكتني يدي، والصواب أحكتني يدي. ومن الخرافات التي يقولها الناس على سبيل الدعابة أن الإنسان إذا أحكته يده فسوف يقبض مالا، إن شاء الله يا رب.

نقول لدائرة الضوء التي تحيط بالقمر الهالة، ونقول لدائرة الضوء التي تحيط بالشمس الدارة. نقول للطريق العريض فيما بين المدن الأوتوستراد أو الأوتوبان أو الهايوي، ومن يدري، فقد نتنبه إلى الكلمة العربية القديمة التي تصف الطريق الرحب وهي المهيع. نقول لما ينشأ عن نشر الخشب نشارة، ونقول للماء الذي يبقى في الطست بعد الفراغ من غسل الملابس الغسالة. ووردت الغسالة في خبر طريف عن عمر بن عبد العزيز، فعندما كان واليا على المدينة قبل الخلافة كان شديد التأنق، يتطيب بألوان من المسك والكافور والعنبر، فكان إذا بعث ثيابه لغسلها أوصى بعض الناس القصار أن يغسل لهم ملابسهم بغسالة أثواب عمر لما يكون علق بها من الطيب. ثم تولى عمر الخلافة فكان أزهد خلق الله. ينصرف العمال بعد انتهاء العمل مسرعين إلى بيوتهم، فأما إذا وقع حريق فهم يخرجون من المصنع جريا وهم خائفون، فهم في هذه الحالة ليسوا مسرعين، هم مهطعون. وهذه كلمة قرآنية تصف حال الظالمين يوم القيامة، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.

يقول المثل فلان أطمع من أشعب، فما هي قصة هذا المثل؟ قصته أن أشعب صاحب النوادر الكثيرة كان مرا برجل يصنع طبقا من القش، فرجاه أن يزيد فيه طوقا، يعني أن يجعل هذا الطبق أكبر. فقال الرجل لماذا وهو ليس لك أصلا؟ قال أشعب لعله يهدى إلي فيه شيء، فأحظى بالزيادة. ديوان الحماسة لأبي تمام. لأبي تمام تمثالان عظيمان لن يتأثرا بأي تخريب حتى وإن أصر نفر على تحطيم تمثاله في الموصل. فلأبي تمام ديوان شعر خلدته لنا الأيام، وله ديوان آخر ليس فيه بيت واحد له، وهو ديوان الحماسة. في ديوان الحماسة هذا الذي بين يدي جمع أبو تمام شعر الشعراء القدامى من أعماق الجاهلية إلى قريب من عصره في نحو سنة 220 للهجرة، وها قد مرت 1200 سنة ولا يكاد متأدب يستغني عن مطالعة هذا الكتاب. وقد قسمه المؤلف أقساما، ففيه باب للمدح وباب للهجاء وباب للرثاء وباب للنسيب وباب للملح أيضا، غير أن أول أبواب الكتاب هو باب الحماسة، وباسم هذا الباب سمي الكتاب. فما الذي دعا الشاعر الكبير إلى الاختيار من شعر الآخرين؟ هذه قصة جميلة. كان أبو تمام في خراسان وقفل عائدا إلى بغداد، وفي الطريق نزل بصديق له هو ابن سلمة، وبدأ الثلج يتساقط. قال المضيف لضيفه وطن نفسك على المقام، فقد تعطلت الطرق وانقطعت السابلة، وإن الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان. وكان في مكتبة في منزل أبي سلمة، كان فيه مكتبة كبيرة، فأكب أبو تمام على الكتب يقرأ الأشعار وينتقي منها، فاجتمع له أكثر من 7000 بيت هي زبدة الشعر القديم. ومن هذه المختارات أسوق لكم مقطعا من القصيدة الأولى في الباب الأول، وهو باب الحماسة. هذه القصيدة هي لقريط بن أنيف العنبري الذي خذله قومه بالعنبر ولم يستنقذوا إبله المسروقة، فمدح بني مازن متمنيا أنه كان منهم. ماذا يقول؟ يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم في جميع الناس إنسانا. أعجبني تعليقه على هذا البيت الذي يقول فيه: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يقول ليس قصده ذمهم، فهؤلاء القوم وإن كان فيهم كثرة وعدد وعدة ليسوا من دفع الشر وإنكاره وقصده وارتكابه في شيء. يقول أنهم يقدرون على الشر ولكنهم يؤثرون العفو عن الجنات ما أمكن من باب التقوى. هذا ما يقوله. إذن هذا باختصار ديوان الحماسة لأبي تمام.

سألتكم في تويتر سؤالاً، هل تعرفون شيئاً من طرائف النحاة ونوادرهم؟ فلنستمع إلى ما جادت به أجوبتكم. مشاركة من خنساء تقول: نحوي ورجل يلحن. قال رجل لسعيد بن عبد الملك الكاتب: تأمر بشيئاً؟ فقال له: نعم، بتقوى الله وإسقاط ألف شيء، أي قل تأمر بشيء. مصعب الحسن يقول: من طرائف العلماء المتعلقة بالنحو أن أحد العامة أنشد بيتا من الشعر في حضرة الشيخ محمد سالم رحمه الله، فقال: العلم يرفع بيت لا عماد له. فتبسم الشيخ وقال: وكذا الجهل، أي الجهل أيضا يجعلك تقول يرفع بيت بدلا من أن تقول يرفع بيتا. جميل يا مصعب. عبد اللطيف يقول: عاد بعضهم نحويا، عاده أي زاره في مرضه، فقال: ما الذي تشكوه؟ فقال: حمى جاسية نارها حامية، منها الأعضاء واهية والعظام بالية. فقال له: لا شفاك الله بعافية، يا ليتها كانت القاضية. طيب، حمدان يقول: قدم على أبي علقمة النحوي ابن أخ له، فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: وما فعلت علته؟ قال: ورمت قدميه. فقال: قل ورمت قدماه. قال له: طيب، ورمت قدماه. قال: ثم ماذا؟ قال: فارتفع الورم إلى ركبتاه. قال: قل ركبتيه. قال: يا رجل دعني، فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا. جميل. جنين يقول أو تقول: طلب نحوي من ابنه أن يشتري حبلا، فقال الابن: بطول كم يا أبي؟ قال: بطول 30 ذراعا. فقال الابن: بعرض كم؟ قال: بعرض مصيبتي فيك. طيب، هذه مشاركة من علياء تقول: متسول ضليع في النحو. أوكي. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقلت له: يا هذا، على ما نصبت ضعيفا مسكينا فقيرا ضريرا؟ فقال الرجل بإضمار: ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، ارحموا مسكينا. فقال النحوي: فأخرجت كل ما معي من نقود وأعطيته فرحا بما قال. هذه آخر مشاركة من أنس، يقول: جاء رجل إلى أحد النحاة فقال له: ما ترى في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال له: قل ترك أباه وأخاه. فقال: طيب، فبعد أن ترك أباه وأخاه فما بقي لأباه وأخاه؟ قال: قل فما بقي لأبيه وأخيه؟ قال: والله إني أراك كلما طاوعتك خالفتني، فلا وفقك الله، ولعن الله أبيك وأخيك، ومع السلامة. شكرا لكم على كل حال على هذه المشاركات.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. عن علم من أعلام الخط العربي أحدثكم، عن هاشم محمد البغدادي. استطاع هاشم محمد البغدادي أن يرتفع بقامته في دنيا الخط العربي ليشامخ أساتذته، فمن بغداد قصد القاهرة ونال إجازة من سيد إبراهيم صاحب الحرف الذي يرقص على القرطاس، ونال إجازة من محمد حسني صاحب التراكيب العجيبة ومهندس الحروف، ثم عاد إلى بغداد لكي يصبح كبير الخطاطين. غير أنه لم يكتفي بالإجازتين، كان هناك في إسطنبول خطاط انتهت إليه فنون الخط العربي التي بلغت المدى في العصر العثماني. نعم أيها السادة، كان العصر العثماني قد انقضى وانتهت حياة الحرف العربي في تركيا، ولكن حامد الآمدي ظل يمارس الخط العربي في مشغلة بإسطنبول رافعا الشعلة حتى لا تنطفئ. وإلى هذا الشيخ الجليل انطلق هاشم محمد، فأخذ إجازة، ثم بعد سنتين عاد مرة أخرى إلى إسطنبول ونال إجازة ثانية من حامد الآمدي، ونال مع الإجازة هذه المرة شهادة عزيزة. قال عنه حامد: إني لأخجل أن أقدم شهادة لمن لم يعد يحتاج إلى شهادة. هذا هاشم، وهذا توقيعه المشهور كتبه هاشم. كانت ميزة هاشم الكبرى الإتقان ونصاعة الحرف وضبط المقاييس، وقد وضع كراسة خطية ظلت على مدى عقود طويلة، وحتى اليوم أكثر الكراسات انتشارا وأبدعها شمولا وتنظيما. في كراسته قعد هاشم الخط العربي تقعيدا وأرسى موازينه، فكل حرف يقاس بالنقط من القلم نفسه، لكن كيف يأخذ الحرف حقه بمقاييسه الدقيقة عندما يدخل في تراكيب معقدة؟ ها هنا تكمن القدرة على تكييف الحرف وهندسة المساحة بحيث يحتفظ الحرف ببهائه دون إخلال بالمقاييس، وبحيث تتوزع الكلمات داخل اللوحة في انسجام. تكون اللوحة على شكل بيضوي وتلتزم الحروف به، ولكن كل حرف ينضبط بمقاييسه، وتصعد الألفات واللامات يمينا، وتصعد أمثال لها يسارا في تناظر، وفي الأسفل يوازن صحن العين صحن الخاء، ثم تنظر إلى اللوحة فلا تجد فيها فراغا يفغر فاه. وقد تكون اللوحة على هيئة مستطيل أيضا، والتنسيق هو التنسيق، أو تدخل الكلمات في دائرة، والخطاط يزن كل عنصر فيها لتكون لوحة حقا لا مجرد كلمات مخطوطة. كانت لهاشم محمد علاقة عائلية برئيس العراق عبد الكريم قاسم، وخرجت من سن قلمه شهادات التكريم والأوسمة الرئاسية والكتابات على أوراق النقد، لكن الذي صنع لهاشم محمد مجده كان سن قلمه للنياشين الرئاسية. ونجد في كراسته صفحة بالألوان هي لوحة السعادة الشريفة، وهذا تقليد خطي راسخ، فعندما يصل الخطاط إلى القمة يصنع لوحة فيها شتى الخطوط ويهندسها بطريقة فريدة، كأنه يعطي نفسه إجازة. ولم ينس صاحبنا أن يجعل فيها سطرا بالحرف العبري يقول: نعم العبد إنه أواب، وسطرا بالحرف المسماري، وثالثا بالتصوير الهيروغليفي. تتجلى في لوحة السعادة التي شهد فيها هاشم لنفسه ثقافته الخطية الواسعة وذوقه الجميل. هذا هاشم يخط على اللوح قبل 5 سنوات من وفاته شهادة أخرى: الله حسبي. شاء القدر أن يتوفى هاشم قبل شيخه حامد الآمدي، فقال حامد: ولد الخط في العراق وبها توفي، مشيرا إلى أن أعظم الخطاطين القدامى ابن مقلة وابن البواب وياقوتا المستعصمي كلهم كانوا في العراق. رحم الله هاشم محمد البغدادي. إذا كان سن قلمه من فضة، فإن أصابعه كانت من ذهب.

وسرت وفودك منجدا في متهم حتى نصرت بمتهم وبمنجدي، وطويت ليلا سرمدا من وقتنا فتركتنا في نور صبح سرمدي، فبضوئه كتب اليراع كتابه وبلؤلؤ وزمرد وزبرجدي، حتى ارتدى فخر القصيدة بردة ماذا على المشتاق ألا يرتدي. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد

جدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
7: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78228299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

أهلا ومرحبا بكم لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، تستضيف العاصمة السورية يومي 19 و20 من مايو الجاري ملتقى رجال الأعمال السوري اليمني بمشاركة مستثمري وممثلي من القطاع التجاري والصناعي بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. أنهت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي محافظة أبين اليوم جميع أعمال الصيانة في حقول الآبار التابعة للمؤسسة بعد عدة أيام من الأعمال المتواصلة. عربيا ودوليا، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي في زيارة رسمية يومي 19 و20 من مايو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية مع الرئيس الصيني. في لبنان، أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار 45 يوماً وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وتحذيرات بإخلاء عدد من البلدات الحدودية. اقتصادياً، أعلن البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطات الدولية لروسيا إلى 771 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري. رياضيا، وصلت بعثة النادي إلى استعداد لمواجهة اليرموك ضمن منافسة الدوري العام اليمني لكرة القدم. في الكرة السعودية، كشفت تقارير إعلامية أن المدرب البرتغالي قرر الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول الطهارة وأحكامها وما يتعلق بكيفية الصلاة وكيفية التحضر للصلاة والأشياء المحرمة على المحدث وغير ذلك. بقي معنا في الحقيقة الكلام على الوضوء نفسه وعلى كيفية الوضوء، لكن قبل أن نتكلم عن الوضوء سوف نتكلم.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: عن آداب قضاء الحاجة التي ينبغي أن الإنسان ينضبط بها ليكون يعني وضوءه على السنة وليكون أيضا قضاء حاجته على السنة. طبعا هذا الدين العظيم لم يترك شيئا إلا دلنا عليه ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كل شيء، كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا سأله قال له: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ يعني حتى كيف تقضي حاجتك علمكم نبيكم ذلك؟ قال له سلمان: نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يدخل الخلاء أن يدخل بيسار وأن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها، ونهانا أن نستنجي برجيع ولا عظم إلى غير ذلك. إذن هذا الدين ما ترك الإنسان هكذا، والله عز وجل أكرم المرء ولم يكن الإنسان كالحيوان. الآن الحيوان إذا أراد أن يقضي حاجته ألقى يعني قضاها في أي مكان ولا يلتفت إلى هذا، أما هذا الدين فلا. بل إنك إذا تأملت وجدت حقيقة يا إخواني، أنا لما أتأمل تجد في الواقع أن بعض الحيوانات أحيانا ألطف من بعض الأوادم في قضاء الحاجة. الآن الآدميون مثلا السنة عند قضاء الحاجة ألا يقضيها الإنسان والناس ينظرون إليه، مثلا ألا يقضيها في الطريق، يعني ما يجوز الإنسان يقضي حاجته في الطريق مثلا والناس، ومع ذلك في ناس يأتي ويقضيها في الطريق أو يقضيها أحيانا تحت شجرة مثمرة أو تحت ظل نافع ويقضيها أحيانا، أو أحيانا تجد نفسك ماشي بالسيارة وتجد واحد واقف بسيارته وجالس يقضي حاجته. طبعا هذا فعل مقزز يا جماعة، حتى بعض الحيوانات ما تفعل ذلك. الآن الهر إذا أراد أن يقضي حاجته، أراد أن يتغوط، أتى إلى مكان وحفر ثم تغوط ثم دفنه. تتمنى أحيانا بعض الناس أن يكون أدبهم في قضاء الحاجة ولو على الأقل في أدب هذا الهر، لكنك لا تجد ذلك. الكلام على قضاء الحاجة في الحقيقة يطول، ولعلي أتكلم حول ما يتعلق بكيفية قضاء الحاجة، السنة في ذلك، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عند دخول الخلاء ما الذي يجب عليك، عند الخروج منه ما الذي يجب عليك. أما قضاء الحاجة فهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده. يقول صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الذكر الذي يقال بعد الطعام، قال: من السنة أن يقول بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. وذكر أن أحد العلماء دخل مرة على أحد الخلفاء، أول ما دخل على هذا الخليفة أقبل هذا العالم يتحدث مع هذا الخليفة، ثم قال هذا العالم: يا أيها الخليفة، ما مثل ملكك عندك؟ قال: ملكي هذا أعظم عندي من كل شيء. قال: طيب، أرأيت شربة هذا الماء؟ لو أنك منعت من شربها إلا أن تشتريها بنصف ملكك، هل توافق؟ قال: يعني لا يمكن أشربها أبد إلا إذا دفعت نصف ملكي؟ قال: نعم، لا يمكن أن يسمح لك بشربها إلا إذا دفعت نصف ملكك، هل توافق؟ قال: والله أوافق على ذلك. فقال له هذا العالم: طيب، لو أنك شربتها ثم منعت من إخراجها، وقيل لك لا يمكن أن تخرج منك هذه الشربة التي شربتها تحتبس في بطنك بول، لا يمكن يخرج إلا بنصف ملكك الآخر، توافق أم لا؟ فكر الخليفة قليلا ثم قال: نعم والله يا أخي أوافق. فقال له: إذن اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء، اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء. ويا إخوان، ترى يعني دخول الطعام وخروجه نعمة من الله عز وجل. الآن يا جماعة فيه ناس لا يأكل الطعام إلا بالأنابيب، يخرج يضعون له مشلول في المستشفى عند شلل الرباعي، يضعون له أنبوب ويجعلون يعني يجعلون الطعام يدخل إليه، ثم لا يخرج منه هذا الطعام إلا بالكبس، يأخذون ليس عنده عضلات تدفع ولا عنده شلل، ويبدأون يكبسون عليه حتى يخرجوا هذا الطعام منه. بل يحدثني أحد الإخوة مرة من المرات، يقول إنه ذهب إلى أحد المستشفيات، يقول: مررت بأحد الممرات قال فأثناء مروري بهذا الممر التفت فإذا في إحدى الغرف يعني رجل يصيح بأعلى صوته ويعني يصرخ. دخلت إليه فإذا عنده ممرض وهذا الرجل مسكين مشلول في المستشفى ولا يتحرك إلا وجهه ويعصر على شفتيه. يقول فقلت للممرض اتق الله عالجه أو أعطه دواء أو مسكنا. فالتفت الممرض إليه ثم قال لا هذا لا يمكن أن نعطيه شيئا. قلت لماذا يعني ما يتحمل طب؟ قال بلى لكن هذا دائما هذا حاله. قلت لماذا؟ فقال الممرض هذا المريض عنده شلل رباعي وعنده تلف في الأمعاء وبعد كل وجبة غداء أو عشاء أو إفطار لأجل أن يهضم الطعام يحتاج إلى هذه الآلام ساعتين أو ثلاث. فقلت له طيب يا أخي لا تعطوه يعني طعاما دسما، أعطوه يعني مثلا مرق أو أعطوه مثلا خضار مهروسة أو يعني شيء لين. يقول فالتفت إلي الممرض ثم قال إيش نعطيه خضار مهروسة ونعطيه المساء. يقول وكل هذه الآلام لأجل أن يهضم هذا الكأس من الحليب. إذن أيها الإخوة نحن إذا تأملنا في هذا علمنا أن مجرد دخول الطعام إلى البطن وأن خروجه منه نعمة من الله تعالى ينبغي أن يحمد العبد ربه عز وجل عليها. تخيل لو أنك أكلت الطعام ثم لم يخرج، بل بعض الناس الآن يا جماعة الذين عندهم يعني مشكلة الإمساك أحيانا في البطن فيأكل والطعام لا يخرج، يأكل والطعام لا يخرج، يصاب بضيق شديد، يذهب يأخذ من الطبيب مسهلا أو يعمل له غسيل معدة، أهم شيء أن يخرج، ما يتحمل بقاء في بطنه. فكون الإنسان

جماعة يأكل ثم يحضر قضاء الحاجة فيدخل إلى المستراح، لذلك يسمون الحمام بيت الراحة، يعني العلماء والأدباء بيت الراحة، وفعلا يخرج وهو مرتاح. هذه نعمة يا جماعة لا بد أن الإنسان فعلا يستشعر أنه يشكر ربه جل وعلا عليها. لعلي أن أقف معكم الآن وقوفا سريعا حول ما يتعلق ببعض الآداب الشرعية التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه، ماذا يكون عند دخول الخلاء، ماذا يقول الخروج منه، لعل الإنسان يا جماعة إذا أراد أن يقضي حاجة أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية في ذلك. أول شيء، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء ينبغي أن إذا كان في فضاء، يعني إذا كان في بر، ينبغي أن يستتر عن الناس ولا يأتي هكذا يقضي حاجته في أي مكان. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجته فعل شيئين: أبعد واستتر. طيب، ما يكفي البعد فقط أو ما يكفي الاستتار فقط؟ لا، لابد أن يتحقق فيه أنه يبعد وأنه يستتر. طيب، أعطيكم مثالا كيف قد يبعد ولا يستتر أو قد يستتر ولا يبعد. أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض أن شخصا من الناس فرضا كان مع مجموعة من أصحابه في البر جالسين، نحن قلنا لابد عند قضاء الحاجة شيئين: أبعد واستتر. نفرض أنه جالس مع أصحابه مثلا في بر وشاي وقهوة، ثم حضره قضاء الحاجة، أراد مثلا أن يعني يتغوط أو يتبول. فالسنة إذا أراد أن يذهب من عندهم أن يبعد وأن يستتر. صاحبنا هذا أبعد لكنه ما استتر، يرون عورته من بعيد، هل هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. طيب، لو أنه استتر دون أن يبعد، جلس هكذا هم جالسون واختبأ وراء الخيمة أو وراء أقرب سيارة وتغوط، سوف يصيبهم من أذى، قد يسمعون صوتا أو يجدون ريحا أحيانا، فهذا لا، أيضا هذا خلاف السنة. السنة أن يبعد تماما وأن يستتر. طيب يا جماعة، لو أبعد لكن ستر عورته، لكن جلوسه يراه الناس، أيضا هذا خلاف السنة. الأصل ألا يراك الناس أبدا. طيب يا شيخ، هم لن يروا عورتي. صحيح لن يروا عورتك، لكن يا أخي مجرد كيفية جلوسك ويعني هيئة الجالس لقضاء الحاجة هيئة حقيقة مستقبحة شرعا، فلا ينبغي للإنسان كل من مر ما، يعني أحيانا ناس يا جماعة في سيارته يوقف سيارته وينزل لقضاء حاجته والناس يمر ويضرب على المنبه، يعني غير مناسب أن ينزع الحياء إلى هذه الدرجة من مثل هذا الإنسان. كذلك ينبغي حقيقة عند إرادة قضاء الحاجة أن يهتم الإنسان بغير مسألة الإبعاد والاستتار، أن يهتم بآداب قضاء الحاجة. لعلي أن أقف معكم الآن وقفات يسيرة حول ما يتعلق بقضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم، أسير معكم سيرا سريعا على شيء منها. عندنا أيها الإخوة والأخوات خمسة آداب لقضاء الحاجة. من بين هذه الآداب، أولا أن يعتني بالأذكار الشرعية إذا أراد أن يدخل إلى خلائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يدخل إلى الخلاء فليدخل بيساره، وإذا خرج فليخرج بيمينه. وهنا قاعدة مفيدة لعلنا نستعرضها على عجل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن كل ما كان فيه يعني تكريم يستعمل فيه اليمنى في البداية واليسرى في النهاية، وكلما كان فيه نزع تكريم فإنه يستعمل فيه اليسرى ثم اليمنى. يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يلبس ثوبه، هذا فيه التكريم، يبدأ باليمنى وعند النزع يبدأ باليسرى. أراد أن يلبس عليه، فيه تكريم، يبدأ باليمنى عند النزع يبدأ باليسرى. أراد أن مثلا أن يدخل إلى الخلاء، هذا ليس فيه تكريم، فيبدأ باليسرى، عند الخروج يخرج باليمنى. إنسان أراد أن يدخل إلى المسجد، هذا فيه تكريم، فإنه عند الدخول يبدأ باليمنى، عند الخروج يبدأ باليسرى. هذه قاعدة تفيدكم كثيرا، حتى عند لبس الخفين مثلا، عند لبس الشراب فإنه الجورب فإنه يبدأ باليمين وعند النزع يبدأ باليسار. هذه قاعدة ذكرها النووي، وهو في الحقيقة قاعدة يعني مفيدة لمن أراد أن يطبق فيها السنة. إذا دخل إلى الخلاء، دخل مثلا إلى الحمام أراد أن يقضي حاجته، فإنه يسن له أيضا عند دخول الخلاء أن يقول الذكر الوارد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يقول بسم الله قبل الدخول. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذه السنة، أنه يقول بسم الله قبل الدخول، يقدم رجله اليسرى كما ذكرت، وعند الخروج ينبغي أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول غفرانك. طيب، لماذا يقول غفرانك؟
بعض أهل العلم قال يقول غفرانك لأنه غفل عن ذكر الله في أثناء جلوسه لقضاء الحاجة فالآن يستغفر. طيب الغفلة عن ذكر الله يعني ليست محرمة فنقول هو يستغفر منها. طيب ما فعل حراما؟ ما الله عز وجل يعني أمره أن لا يذكره في داخل الخلاء مثلا. طيب ما هي العلة الصحيحة؟ العلة الصحيحة هنا أنه لما تخلص من الأذى الحسي الذي هو البول والغائط ناسب أن يطلب الله تعالى أن يخلصه من الأذى المعنوي وهو الأدران المعصية والسيئات وعقوباتها التي تقع في القلب. من الأشياء المهمة في أثناء قضاء الحاجة أنه لا ينبغي أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله. لو كنت في الجامعة مثلا معك كتاب أو في جيبك مصحف لا يجوز أن تدخل إلى الخلاء بهذا إلا إذا خشيت عليه السرقة. لو واحد قال يا جماعة طيب أنا معي كتب لكن ستسرق، معي مصحف لكن سأجعله في الخارج سيسرق، أو معي أوراق فيها ذكر الله لكن ستسرق، إذا كان الأمر كذلك لا بأس أن يدخل به، لكن إن استطاع أن يبعده عنه أن يضعه مثلا على شيء مرتفع فهو أولى. كذلك أثناء قضاء الحاجة لا ينبغي أن يشتغل بذكر الله. يعني مثلا لو أنه أذن وأنت تقضي حاجتك فإنه لا ينبغي لك أن تبدأ تردد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن تردد مع المؤذن. طيب هل هذا يعني أنك ما تردد الأذان؟ بلى، ردد الأذان لكن ردده في داخل نفسك، ردده في داخل نفسك دون أن تتلفظ بلسانك. كذلك لو أردت أن تتوضأ في داخل الحمام، نفرض مثلا أنك قضيت حاجتك ثم أردت أن تتوضأ في داخل الحمام، فإن السنة هنا عندما تريد أن تتوضأ أن تقول بسم الله. طيب هل تقول بسم الله بلسانك؟ لا، في هذا الحال تقول بسم الله في داخل نفسك، تسمي في داخل نفسك. كذلك من المسائل الهامة عند قضاء الحاجة أو عند إرادة قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم قبل قليل حديث سلمان لما قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غائط. وكذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم لهم إذا جلس أحدكم للغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. إذن أمرهم أن يعني يشرقوا في ذلك أو أن يغربوا. طيب هل هذا عام في داخل المدينة وفي خارجها؟ يعني حتى لو كان الحمام الذي في بيتكم مثلا قد وضع المرحاض لقضاء الحاجة قد وضع جهة القبلة أو وضع ظهره للقبلة، هل يجوز أم يجب عليك أثناء قضاء الحاجة أن تنحرف؟ كثير من أهل العلم رخص في البنيان، قال إذا كان في البنيان لا بأس أن يستقبلها أو أن يستدبرها، أما إذا كان في الفضاء يعني في البر ويستطيع أن يستقبل ويستدبر كما يريد فلا يجوز له، يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها. طيب لماذا قلنا يجوز في البنيان؟ قلنا يجوز في البنيان لسبب، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي ذكر أنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لقضاء حاجته، طبعا لمحة في فناء بيت من بيوته، قال وكان مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني وجه الشمال قبلة وجه للشام وقد استدبر الكعبة. فقال ابن عمر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل إذن يجوز في البنيان، والصحيح أن الإنسان إن استطاع أن يتجنب هذا في البنيان وفي غيره فهو أولى. حتى يا جماعة الذي يبني بيتا الأصل أنه إذا أراد أن يبني بيتا أن يعتني حقيقة يعني موضع المرحاض، يعني ألا يجعله مستقبل القبلة أو ألا يجعله أيضا مستدبرها. كذلك ينبغي الحذر عند قضاء الحاجة من أن يصيبه رشاش البول. بعض الناس يتبول ويصيبه رشاش البول على ملابسه ويقوم عادي، هذا ما يجوز له، يجب عليه أن يتحرز من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، إن عامة عذاب القبر من البول. وهنا مسألة يسأل عنها جمع من الناس، كثير من الناس يسألنا أحيانا يقول يا شيخ ما هو حكم أن يبول الرجل واقفا، هل هذا جائز أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يبول واقفا بشرط أن يكون هذا المرء يعني يأمن أن لا يصيبه شيء من رشاش البول، لكن أن يبول واقفا والأرض التي تحته صلبة بحيث أن البول إذا جاء يعني من مرتفع سوف يعني يرتش عليه فهذا لا يجوز. أما إذا كان لا يثق أنه لن يرتش عليه البول فلا بأس في أن يعني يبول وهو قائم، الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يبول وهو قائم.
طبعا كذلك لا ينبغي عند قضاء الحاجة أن يتحدث المرء مع آخر، يعني قد يكون شخصان دخل إلى حمام مثلا، إلى حمام كبير فيه عدة دورات مياه مثلا، فهذا دخل في دورة مياه ليقضي حاجته وهذا في حمام آخر صغير، لا يجوز أن يتحدثا حتى لو كان كلام مباح، ما يجوز يقول يا فلان إذا خرجنا أين نذهب؟ قال والله فلان عزمنا على الغداء، قال لا طيب أنا فلان عزمني قبل، ما وجدت وقت ما شاء الله لو أنتم تقضون الحاجة. فالأصل أيضا أن لا يجوز أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، أما إذا كان يتكلم بشيء محرم فلا. وجاء في بعض الأحاديث أن الله تعالى يمقت يعني يبغض الرجلين يقضيان الحاجة ويتكلمان، وهذا حقيقة يدل على سفل وعدم مروءة، يعني إنسان يقضي حاجته ويسولف حقيقة يدل على سفل وعلى عدم مروءة، والإنسان لابد أن يعني أن يكون رجلا وأن يبتعد عن مثل هذه المسائل. كذلك من الآداب أنه بعد قضاء الحاجة أن يعني يزيل أثر الغائط أو البول، إما أن يزيله بالماء أو أن يزيله بالحجار، أو إذا لم يستطع أن يزيله بالحجارة أو ما كان حجارة يزيله بمنديل أو ورق أو نحو ذلك. أهم شيء لا يستعمل العظم ولا الروث، الروث الذي يخرج من البعير لا يستعمل هذا وهذا، أما غيره فلا بأس باستعماله، لا بأس أن يستعمل ورقا أو نحوه أن يمسح به أثر البول، وأن يمسح الثلاث مساحات، يعني إما أن يستعمل ثلاث مناديل أو منديل كبير يمسح من ثلاث أماكن، أن يعني يزيل به أثر البول ويزيل به أيضا أثر الغائط. إن جمع بين الاستجمار واستعمال الماء فلا بأس، لو أنه مسح مثلا بالبول ثم مسح ثم غسل بالماء فلا بأس في ذلك على الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أهل قباء الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، وأنهم نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه صفة التطهر الذي أمر الله عز وجل به. وفي الحقيقة قد بقي معي أيضا شيء حول ما يتعلق بالوسواس الذي يصيب بعض الناس أحيانا أثناء التطهر من قضاء الحاجة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله في حلقة أخرى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
4: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

هل مدارسنا اليوم تمحو الأمية أم تبني الشخصية بين مناهج تحشى في العقول وقيم تغيب عن السلوك؟ ضاعت الحصة الأهم. في حصة نعيد الاعتبار للتربية قبل التعليم، نواجه التحديات، نشخص الأوجاع ونبحث عن الحلول الممكنة. حصة مع ديانا سلطان يأتيكم السبت 4 عصرا على راديو عدن الغد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء حيثما كنتم عم تستمعوا لإذاعتنا عدن الغد 959 وكذلك 899 أو تشاهدونا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. مستمعينا، هذه حلقة جديدة نجدد فيها لقاءنا بكم في برنامج حصة، هذا البرنامج الذي خصص لمناقشة تحديات العملية التعليمية في بلادنا قدر المستطاع. نحاول أن نسلط الضوء على عدة موضوعات ومواضيع ونقترب من واقع هذه العملية في بلادنا مع ضيوفنا الكرام، إيمانا منا بأن التعليم مسؤولية الجميع وأن الارتقاء به يبدأ من وعي مشترك وحوار هادف، حوار ووعي مشترك. ولا تنسوا مستمعينا الكرام مشاركتنا بأسئلتكم وتساؤلاتكم بإرسالها إلى واتساب الإذاعة 7819521 أو كتابة هذه الأسئلة في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك، ونحن بدورنا سنقوم بطرحها على ضيفنا. موضوعنا لهذا اليوم أو سنناقش اليوم واقع المؤسسات التعليمية الفنية والتدريب المهني، التحديات، فرص التطوير ودور التعليم المهني في تلبية احتياجات سوق العمل. هذه الحصة على وشك البدء. مستمعينا، أنا ديانا سلطان من إعدادها وتقديمها، وزميلي عاصم حكيم من إخراجها، وأنتم معنا على عدن الغد.

0: مستمعينا، يعد التعليم الفني والتدريب المهني من أهم ركائز التنمية وبناء المجتمعات، لما له من دور فعال في إعداد الكوادر المؤهلة وتلبية احتياجات سوق العمل. في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها بلادنا، تزداد الحاجة إلى دعم هذا القطاع بوصفه أداة حقيقية لمكافحة البطالة وتحسين مستوى المعيشية. ومن خلال برامجه التطبيقية والتخصصية، يسهم التعليم الفني في تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية تدفع بعجلة التنمية وتخدم مختلف قطاعات المجتمع. يسعدنا أن نستضيف ضيف عزيز يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. معنا الآن عبر الهاتف الدكتور سمير قغمان، رئيس وحدة تطوير المؤسسات التعليمية في الجهاز التنفيذي لمجلس كليات المجتمع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ويا اهلا وسهلا دكتور سمير.
1: يا اهلا فيكم، اهلا وسهلا في اذاعتنا الموقره، واهلا وسهلا بالاستاذه ديانا وكل الطاقم في الاذاعه. يا اهلا فيكم.
0: يا اهلا فيك دكتور سمير، احنا سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك المهم لنناقش هذا الموضوع. وايضا نعيد وننبه انه اي مستمع او اي متابع عنده اسئله حاب انه يطرحها على الدكتور، فاهلا وسهلا في واتس الاذاعه او في صفحتنا في الفيسبوك. بداية يا دكتور سمير، يعني قبل ما نخوض في التحدث عن التحديات وما إلى ذلك، كيف تقيمون واقع المؤسسات التعليم، مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني حاليا في بلادنا؟
1: طبعا السؤال أستاذتي الفاضلة اللي حطيتها الآن يعتبر سؤال مهم جدا، وهو ما تقول إليه قيادة الوزارة ممثلة بالأخ دكتور معالي الوزير أنور كنشات في توجهه حول تشخيص واقع التعليم الفني في الجمهورية اليمنية وخاصة في المناطق المحررة. طبعا أستاذتي الفاضلة أختي الكريمة، واقع التعليم المهني في الحال واقع غير مرضي إطلاقا، إلا أن هناك إدراك واضح وإدراك رسمي من قيادة الوزارة ومن المؤسسة ككل بأن هناك أهمية لتطوير هذا القطاع، كون هذا القطاع يعتبر القطاع الاستراتيجي الذي تبرز اهتماماته في استثمار رأس المال البشري.
0: نعم.
1: فالإنسان هو الأداة الاقتصادية الحقيقية وليس المال، لأن الإنسان هو من يقوم بتوليد المال وتوفير المال. كل ما استثمر الإنسان الاستثمار الحقيقي والاستثمار الأمثل وتم تأهيله وإبراز قدراته إلى أرض الواقع، كل ما استطاع أن يعود بالنفع المادي له ولأسرته ومن ثم للمجتمع. التنمية المستدامة دائما لا تكون بوجود المال فقط، ولكن بوجود العقل المحرك الذي يقوم بتدوير هذا المال ويقوم بتقديم الخدمات بشتى أنواعها على أساس نحصل إلى. فواقعنا الحالي تقريبا لا يخفى على كثير من الناس بسبب الأوضاع، بسبب الأزمة الاقتصادية، أسوأ كثير التي جعلت من هذا الواقع بهذا الشكل. لكن في توجه الآن مع الحكومة الجديدة والتوجه الملحوظ من قيادة وزارتنا أن هناك خطط أعمال أنشطة برامج شراكات كثير من الأمور نقوم بعمل من خلال الفترة البسيطة الحالية والفترة المستقبلية، والذي إن شاء الله ستجعل من الواقع الغير مرضي إلى الواقع المرضي في الفترة القريبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله دكتور سمير. دكتور سمير خليك معنا، نروح على فاصل كده قصير ونعود.
1: تفضلي.

0: عدنا لكم مستمعينا وما ضيفنا دكتور سمير. معلش يا دكتور يعني حصلت شوي إشكالية، لكن نذهب إلى سؤالنا التالي. وقبل أنت يعني في السؤال الأول كما طرحت واقع المؤسسات التعليمية اللي احنا نتمنى انه يختلف عما نعيشه حاليا، لكن بداية نريد ان نعرف المستمعين اللي يعرفوا واللي ما يعرفوا كيفية توزيع الهياكل المؤسسي او الهيكل المؤسسي الحالي للمعهد والمراكز التابعة للوزارة، والى اي مدى يلبي هذا التقسيم احتياجات سوق العمل في البلاد.
1: جميل سؤالك استاذه. بالنسبه للهيكل المؤسسي للوزاره، طبعا الوزاره هي بتشتغل في مساقين رئيسيين اللي هو مساق التعليم التقني بعد الثانويه النظام يكون سنتين،
0: ايوه،
1: وما قبله 3 سنوات بعد الاعداديه تسمى الثانويه المهنيه 2 سنين او 3 سنوات بعد الاعداديه تسمى الثانويه الصناعيه. المساق الثاني اللي بتشتغل فيه الوزاره اللي هو مساق كليه المجتمع واللي تعتبر 3 سنوات بعد الإعدادية، ويعتبر أيضا دبلوم تقني بتعليم وسطي ما بين البكالوريوس وبين الدبلوم نظام سنتين. ويهتم التعليم بالجانبين في شتى مجالاته، في المجال المهني بمختلف أنواع المهن المتواجدة حاليا في المعمورة. أيضا يهتم التعليم بالبرامج والمراكز، ببرامج قصيرة في المراكز المهنية اللي من خلالها تقدم دورات قصيرة حسب الاحتياج فئة المجتمع لأفراد أو فئة المجتمع لمؤسسات اقتصادية أو حكومية أو ذلك. إضافة إلى أنه الدورات القصيرة ممكن تكون موجهة، يعني مثلا شركة من الشركات تريد أن تقوم بتأهيل كادر لها في مجال معين،
0: أيوة.
1: تشغيل آلات، تصنيع، إعداد مواد. هذه الدورة والبرنامج ممكن تغير بطريقة أو بأخرى فيها معينة فقط من الكادر الذي تقوم المؤسسة أو تسعى المؤسسة إلى تأهيله للعمل في مطارها المؤسسة. فبنقوم إحنا حسب من خلال المراكز القصيرة بتأجل هذه البرامج المهنية أو الصناعية أو الحرفية اللي من خلالها بتأجل احتياج مؤقت أو احتياج آني أو احتياج لحظي. أيضا ممكن تكون احتياجات متتالية من برامج معينة، وفي كثير من المؤسسات ممكن تشتغل برامج خاصة في الدورات البسيطة، هذا اللي يسوها في الخياطة، اللي يسوها في المنزلي، اللي خاصة في المعجنات، خاصة في هذه أيضا دورات متتالية بتكون هناك مثل المسار المنتجة ويشتغل أيضا في مجالها. فالمساقات الرئيسية للتعليم التقني والمهني هو مساقين، مساق بعد الإعدادية بالنسبة للتعليم التقني بعد الثانوية للتعليم التقني 2 أو 3 سنوات، والمساق بعد الإعدادية اللي هو 2 مهني أو 3 سنوات صناعي.
0: نعم، وتتوزع هذه المعاهد والمراكز في مختلف المحافظات، وكل محافظة على ما تتميز يوجد بها هذه المعاهد للتدريب وتطوير الشباب في سوق العمل أو من يودون الالتحاق بها.
1: في نقطة مهمة أنت حطيتها الآن، يعني
0: أيوة.
1: توزيع فعلا توزيع الخارطة الجغرافية في مجال التعليم المهني والتقني. طبعا التوزيع سابقا كان يوزع من خلال إطار اهتمام المؤسسة، اهتمام السلطة المحلية أو اهتمام الجهات بمتابعة المؤسسات. احنا إن شاء الله في الفترة القادمة أو الفترة الحالية بنحاول إنه توزيع المؤسسات تكون حسب احتياجات المجتمع وحسب الموارد الطبيعية الموجودة في المجتمع. يعني مثلا في جهة من الجهات ما تحتاجش المجالات الحرفية انها تكون تكون تخصصة فيها، ممكن تحتاج المجالات الحرفية السمكية مثلا او الزراعية او الصناعية. في محافظات تتكلم فيها تخصصات فقط، وفي محافظات تحتاج الى تخصصات. فان شاء الله خارطة التعليم التقني والمهني في الفترة القادمة سيعاد صياغتها من جديد، وتتم توزيع التخصصات حسب الموارد الطبيعية وحسب احتياجات المجتمع المحلي ومن ثم الإقليمي إن شاء الله.
0: متى هذه الفترة يا دكتور سمير؟
1: طبعا إحنا خلال الأسبوعين اللي قبل الماضيين اشتغلنا مع معالي الوزير على إعداد الخطة التشغيلية لهذا العام.
0: نعم.
1: ومن خلالها بدأنا مؤشرات، وأبرز هذه المؤشرات هي إعادة خارطة التعليم الفني والتقني، وإن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة سنبدأ بالعمل فيها. طبعا العمل لم ينتهي خلال سنة، لأنه توزيع مؤسسات التعليم أو التخصصات،
0: أيوة.
1: في تخصصات قادمة، في تخصصات تحتاج إلى توزيع يا غاز، ففيها نوع من الكلفة المالية العالية، لكن أن نبدأ الخطوات الأولية ورسم الخارطة من الآن معناته خلال السنوات القريبة القادمة إن شاء الله سيكون هناك معالم ممتازة جدا ومؤشرات تحدد فعلا التخصصات المناسبة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب هذه الخطة هل هي نفسها مشروع الرؤية الوطنية للتنمية اللي يمكن الوزير طرحها من 2025 إلى 2035؟
1: طبعا بالنسبه للمشروع الذي حط في الفتره السابقه وابرز ما حط فيها هو رفع نسبه الانتحاف في التعليم المحلي والمحلي. الخطه هذه هي جزئيه لتساهم في هذه العمليه، كل ما

0: استطعنا ان نخلق منافذ في التخصصات تلبي الاحتياج، واللي استطعنا ان نوفر او ان نسوي رغبات او نجعل رغبات للطلبه بالالتحاق بهذا الموضوع بهذا التخصصات. لكن معنا مشكله بسيطه،
1: تفضل.
0: الثقافه المجتمعيه في هذا الموضوع نعاني منها كثير. يعني مثلا معظم الطلاب الان او معظم الاسر بتحاول توجه اطفالها او ابنائها في الاتجاه الذي يسعى الى التوظيف المبكر او التوظيف السلس او السهل. والتوظيف طبعا عندنا في هذا في التعليم المهني هو اصبع انشئ اصلا على التوظيف، هو انشئ عشان فتح مشروعات صغيره وفتح مجالات مهنيه تقدم من خلالها خدمه. فالنظره المجتمعيه بتعملنا اشكاليه، لكن من خلال رسم الخطه مواكبه للخطه السابقه لتوسيع تخصصات المهن والتقنيه وتوليد رغبات اقتصاديه في المجال المهني والتقني قد يولد نظره مجتمعيه افضل. مستخدم في ذلك الجانب الاعلامي ان شاء الله، سيتم توليد كثير من الشباب ان شاء الله، توفير كادر باذن الله صانع مخرجات التعليم العام الى او للدراسه في المعاهد المهنيه، ومن ذا سنكون بدانا ان نحقق جزء الخطه السابقه للإدارة.
1: إن شاء الله. زي ما ذكرت يا دكتور سمير إنه فعلا ما زال بعض الناس ينظرون إلى التعليم المهني كخيار من لا يمتلك معدلا عاليا، رغم أن كثير من المهن اليوم تقنية أصبحت الأعلى دخلا.
0: صحيح، صحيح كلام.
1: نعم، طيب ما أبرز التحديات التي تواجه المعاهد والمراكز المهنية اليوم في مختلف المحافظات؟
0: طبعا التحديات كبيرة وقوية، أبرزها أنا بنظري طبعا أبرزها وأقواها ما ذكرناها قبل لحظات أنا وياك في ثقافة المجتمع. الثقافة كلما كانت عقيمة في جوانب معينة، كلما كانت صعب أن تقوم دولة بتوليد وتجهيز وتأديب وتحديث وتطوير ما بش معانا، والثقافة نفسها محصورة في إطار معين. الثقافة تتحول إلى سلوك عندما تمارس وعندما يكون فيها توعية حقيقية. قبل فترة من الزمن كان في وعي لا بأس فيه، وانخفض انخفاض تدريجي في الفترة الأخيرة. لا أدري هل الحرب لها علاقة مباشرة، وأنا أعتقد هذا الشيء فعلا لها علاقة مباشرة، أو الوضع الاقتصادي أو الثقافة الأسرية التي انعكست على الطلبة أنفسهم. لكن أبرز التحديات التي أراها أنها معيقة لإقبال الطلاب في أو لاستقبال الطلاب في المعهد أو لتوجه الطلاب للمعهد المهني والتقنية ومؤسسات التعليم التقني في كليه المجتمع هي ثقافه المجتمع. هذه ابرز ما ارى. الشيء الثاني ايضا في معنى مشكله في سلم الحضور والسلم المدنيه.
1: ايوه،
0: الطالب ينظر في نفسه انه انا بخرج بدبلوم، انا بتوظف بس كم راتبي بدبلوم؟ قليل. انا لو درست بكالوريوس بيكون راتبي ايش؟ بيكون راتبي اكثر، لانه بينظر لنظره الوظيفه العامه، ما بينظرش للعائد الاقتصادي اللي بيكون له دخل من هذه المهنة بيخرج بها المستقبل. فكل ما كان التوجه قاصر والثقافة قاصرة يكون مخرجات الأسرة للطالب مفهومه في اتجاه الوظيفة العامة. السلم العبور هنا أيضا ما هوش كويس، فيضطر الطالب ينتحب الدراسة في الدبلوم إلى الدراسة في البكالوريوس. في هذه النقطة حاولنا نعمل فيها معالجة إن شاء الله، قبل عملنا فيها معالجة قبل أسبوع تقريبا.
1: أيوة،
0: أسبوع اللي قبل الماضي مع معالي الوزير، واعتمدنا فيها البكالوريوس نظام تقني على أساس نعمل معالجة يعني تحسن نوعا ما من أنه في رضا أمام كثير من الأسر أنه معانا بكالوريوس ما يعادل الأكاديمي، وقد يكون أفضل من ناحية اكتساب المهارة للطالب. وهذا إن شاء الله يتم إقرارها في الأسابيع القادمة بإذن الله باعتماد البكالوريوس التقني في كلية المجتمع.
1: نعم.
0: نقطة أخرى كمان بنية تحتية. تحتية طبعاً إحنا بنعرف الأوضاع السياسية السابقة وما قبلها أوضاع الحرب، ولما زلنا إلى الآن نعاني منها. كثير مؤسسة التعليم دمرت كلياً، بعضها كلياً، وبعضها تم إيقافها، وبعضها تم تحويلها إلى مكتبة عسكرية وإلى ذلك. في أيام القلائل الماضية تحولت كثير من المؤسسات الحمد لله إلى مجراها السابق، وبدأت تمارس نشاطها بشكل جميل وبشكل معدل. لكن تحتاج أيضا العيش إلى ترميم، إلى صيانة، إلى تجهيز. كمان معنا مشروع ترميم وتجهيز تقريبا من 10 إلى 18 معهد على مستوى الجمهورية بدعم من البرنامج السعودي. وقد كان بدأت العمل فيه في الفترة الماضية وتوقف بسبب الصراع، بسبب الأوضاع السابقة.

0: الطائرتين السابقة، والآن إن شاء الله في صدد الاتجاه حول السعي مع البرنامج السعودي إلى أن يستكمل مشروع الترميم والتكين للمعاهد التقنية والمعاهد المهنية اللي بتعمل رافد وتحسين لمؤسسة التعليم، واللي من خلالها بيكون في توجه إن شاء الله من أبناء الطلاب.
1: نعم دكتور سمير، آسفة يعني إذا قطعتك، لكن هنا على سيرة تعثر المباني المعاهد، هذه هنا رسالة من ربما مستمع لنا من مدينة أحوار، أمين المهيوب يقول إنه في مديرية أحوار في أبيان تم وضع حجر الأساس قبل حوالي 10 سنين لبناء معهد مهني أو تقني في المديرية، لكن تعثر هذا البناء. هل الحكومة لديها خطط لاستكمال بناء هذا المعاهد، خصوصا أنه يقول أنه هذه المديرية محتاجة لمثل هذه المشاريع الحيوية؟
0: شعير الأختي الكريمة، في أبيان إحنا في حاجة إلى معاهد، نظرا لأنه في كثير من المؤسسات وجودها للأسف الشديد بعيد عن التجمعات الثانية، والخطة السابقة القيادة السابقة في المؤسسات كانت تتجه جهات تقديم خدمات مجتمعية، لكن كان هناك بعض الفصول في المجالس المحلية لمواقع تمركز هذه المؤسسات. طبعا كل المعاهد في الجمهور المنيا وخاصة في المناطق المحررة، الآن احنا بنشتغل على سياسة التخصيص، أولا التخصصات الموجودة والمؤسسات الموجودة واللي شغالة حاليا، ثم إن شاء الله سيكون النظر في هذه المؤسسات التي تم وضع حجر أساسيها وتدخل في مشاريع تدفع أو مؤسسة أو وحدة المؤسسات المولة، وحدة المشاريع المولة خارجية تقوم بتسويق هذه المؤسسات المشاريع إلى جهات مانحة ليتم توفير مانحين يقوم باستثمار الإنشاء والتجهيز وتأهيل الكادر إن شاء الله. طبعا صح أنه الوقت والفترة الزمنية التي مرينا فيها طوال فترة سابقة تعثرات ومشاكل وصراعات سياسية وصراعات الحرب، هذه كانت عائق كبير جدا لأن لا تنفذ الخطة السابقة، لكن هذا لا يمنع أن القيادة والممثلة بمعالي وزير الدكتور أنور كنشات البهري، والذي طبعا نعول عليه كثيرا ويكون له إن شاء الله مصلحة قوية جدا في هذا الفن، لا يمنع أن نعين ما بدأوا فيه الآخرين الفترة الماضية ونضع خطط ورؤى واضحة من خلالها نستطيع أن نقدم شيء للمجتمع بإذن الله. أيضا السلطة المحلية واجبها أن تقوم بمتابعة السلطة المركزية على أساس من خلالها نحن نسعى إلى توفير المانحين أو لقاء مؤتمر مانحين أو التواصل مع وزارة التخطيط لتوفير ما يمكن توفيره من جهات تقوم بدعم هذه المؤسسة.
1: نعم طيب يا دكتور سمير، يعني اليوم نرى أن لماذا تراجع الدور المؤسسي لوزارة التعليم الفني لصالح دورات المنظمات المؤقتة التي انتشرت للأمانة، وما الذي يمنع وجود تنسيق حقيقي بينهما لضمان استدامة هذه البرامج؟
0: سؤالك طبعا سؤالك حساس جدا. طبعا وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في فترة من الفترات وخاصة أثناء الدمج ما بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني،
1: أيوة
0: في فترة هذه كان طبعا اهتمام الوزارات في أشغال أعمال استراتيجية، وهذا لا يعفينا كمؤسسة كوزارة أن نهتم في الجوانب البسيطة وأن لا نودي التدريب إلى منظمة المجتمع المدني، وهذا يعتبر من النقاط الذي لابد الوزارة أن تعيد النظر فيها. طبعا وتم وضعها إلى قيادة الوزارة من خلال خطة 2026 وتشريعها أنه العمل لابد أن يعيد صياغته، ولابد الوزارة أن تحتضن التدريب احتضان مكمل بالتنسيق مع مؤسسة التدريب الأخرى أو الوزارة المعنية الأخرى وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والإعلام المهني، يكون في تنسيق مشترك حول هذه النقاط من خلالها نستطيع أن نقدم خدمة موازية مع المؤسسة الأخرى أو خدمة ذات كفاءة مرتبطة بالمهن الموجودة لدينا، وهذه النقطة اللي حطيتها هي مدرجة ضمن الخطة في 2026 لكي يتم معالجتها إن شاء الله. احنا بدأنا طبعا بالمعالجة، بس البداية كانت مش البداية المطلوبة، لكن في الفترة القادمة إن شاء الله سيكون هناك شيء ملحوظ وستشاهدونه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هل سيكون هناك تنسيق أكثر يعني مع وزارة التخطيط من أجل هذه يعني يكون الدعم رسمي وفي أماكن المناسبة؟
0: طبعا أستاذ ديانا، التنسيق طبعا إحنا عاملين خطة الآن خاصة بهذا الموضوع اللي هو نسميها التشبيك التنموي. وهذا التشبيك التنموي إحنا عديناه مش مع التخطيط فقط، عديناه مع أكثر من 7 وزارات مرتبطة في موضوع التدريب معنا. لكي لأنه في الأخير إحنا كوزارة التعليم الفني هي تعتبر الوزارة المعنية بتأهيل كافة كادر المؤسسات الخاص والقطاع العام والمختلط المستوفى لكافة الوزارات من هيئة المنظمات والمؤسسات بشكل عام، وهي المعنية بهذا الأمر. فإحنا الآن عاملين خطة تشبيك تنموية سميناها، وهذه الخطة إن شاء الله معالي الوزير بنحاول إنه خلال الفترة القادمة، طبعا انت عارف شدة العمل، تكاثف العمل، كثافة التراكمات السابقة، العبء الموجود، هذا كله صعب جدا انه يحل في فترة وجيزة. لكن عاملين فرق في خطتنا، عاملين فرق عمل ان شاء الله، وفرق العمل هذه كل فرقة بتبدأ بتنفيذ خطوات إجرائية أولية حتى نصل إلى نقطة من خلالها يبدأ تفعيل المهارات التي أقصد تفعيل الخطط على أرض الواقع، ومن خلالها إن شاء الله إذا استطعنا إنه في الفترة القادمة طبعاً حاسبها 6 أشهر قدام يكون سوينا التشبيك مع الوزارات التي هي معنية بهذا الموضوع وبدأنا التنسيق لتسهيل التدريب الداخلي والخارجي إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكون نلمس واقع حقيقي لهذه الخطط يا دكتور سمير. هنا أيضا نريد أن نسأل المناهج، كيف يتم تحديث المناهج والتخصصات لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي اليوم؟
0: طبعا المناهج متقدمة جدا وتحتاج فعلا إلى تحديث، ورصد مبلغ قدر من ما يقارب من 250,000 ريال يمني من الحكومة لتطوير وتحديث المناهج الموجودة. وهي كمان تدريجات من طبعا هي تدريجات من خطط ما قبل 5 أو 6 سنوات تقريبا وترجع. بدأنا تفعيلها مع الحكومة الجديدة طبعا، هي كانت ترفع كل سنة كل فترة ترفع، لكن مع الصراعات لم نستطيع العمل حول هذا الموضوع. لكن الآن معالي الوزير المواطن الشيخ البحري حفظه الله وجه بأن يكون هناك معانا مساقين في الشغل. المساق الأول يعتمد على الحكومة، والمساق الثاني يعتمد على التطوير الذاتي. يعني كيف؟ إحنا معانا خطط مصغرة من خلالها نقوم بتطوير المناهج بشكل جزئي وبشكل موازي مع تقديم المهارة. والتطوير العام اللي هو المناهج بشكل عام يعتمد على تمويل المبلغ من الدولة. لكن حسب توجيهات معي الوزير أنه لا نظل ننتظر مثل السنوات الماضية متى سيتم توفير المبلغ المالي، وكنا معنا عدد مالي متى سيتم توفيره من خلاله نقوم بعملية التطوير. فقال هنا خيار آخر، الخيار الآخر أنه نبدأ نضع الخطط الآنية ونبدأ في التطوير الجزئي والمرحلي ونشرك مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع ونشرك الجهات المانحة في هذا الموضوع. إذا وصل الدعم المالي المرتبط في الحكومة نكون قد خطينا خطوات كبارة في هذا الموضوع. وتم رفع خطة في تطوير المناهج مكونة من مساقين، مساق مرتبط بدعم الدولة ومساق مرتبط في دعم المشاركة المجتمعية ومرضوات المجتمع المدني. ومعالي الوزير ناقش الخطة معي شخصيا وعجبته الفكرة كثير، وقال نحاول نبدأ فيها خلال الفترة القادمة إن شاء الله. فإحنا بنشتغل في مساقين، مساق التطوير الجزئي على أساس ما نوقفش في نقطة معينة، ومساق التطوير الكلي هذا إذا توفر إيش. وإحنا نتأكد إن إحنا نقول إنه احتمال نكمل مساقنا في التطوير الجزئي قبل أي تطوير.
1: إن شاء الله إحنا نتمنى إنه فعلا لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يكون في بوادر أمل يا دكتور سمير.
0: هو من خلال ما لاحظته طبعا هو إحنا أنا أتحدث بقوة لسبب واحد.
1: أيوة ليش؟
0: قيادة الوزارة حاليا قيادة شابة، قيادة رائعة، قيادة عندها طموح أن تقدم شيء للمجتمع، قيادة تسعى إلى أن يكون هناك بصمات قوية وإيجابية للتعليم الفني والتدريب المهني، لأنه يعني يعتبر التعليم الفني هو الاقتصاد الحقيقي للبلد. إذا لم يتم تفعيل التدريب المهني بهويته الحقيقيه، معناه انه القصور سيكون شامل كل مؤسسات كل كادر خاص. قد يكون في قصور في الاداء، قد يكون في قصور، لكن هذا القصور لا يعني النقص، لا يعني ان نظل، لانه ان لم نتقدم خطوه سنكون متقدمين. فلا بد ان نتقدم ولو تدريجيا ولو بخطوات بطيئه حتى نصل بالشكل الذي يكون مقبول، لان تكون مستوى التعليم التقني حاليا الغير مرضي الى فتره الى الفتره القادمه يكون بشكل مرضي افضل ما هو عليه. فانا اتحدث بهذا الشكل لانه ارى انه المعلم الوزير عنده توجه قوي وفي خطط بديله كمان. اذا ما نفعش الخطه الاولى ممكن نشتغل في الخطه الثانيه، وخلال ان شاء الله سنه الى سنتين بالكثير ستكون هناك معالم واضحه وبعضها ان شاء الله اقل من سنه كمان.
1: إن شاء الله ليش لا، يعني بنستضيفكم خلال تلك المدة ونتحدث فعلا على ما تم إنجازه. طيب يا دكتور سمير، الكوادر لديك، هل الكوادر كافية أم هنالك نقص؟
0: في حد علمك علينا صح؟
1: لا على فكرة في أسئلة كثيرة للمتابعين بس ما ناخدها بعدين.
0: طيب بالنسبة للكوادر فعلا إحنا المشكلة الكثيرة اللي نعاني منها الآن بعد انتقال الحكومة من صنعاء إلى عدن.
1: أيوة.
0: افتقدنا لكثير من الكوادر، وهذا كان عندنا شحة في كثير من التخصصات، إضافة إلى أنه في كثير من عدم التوظيف في الفترات السابقة عمل كمان وعكة في العملية الإدارية، وهذه الوعكة التي تأثرت فيها مؤسسة التعليم أنه كثير من الناس قد تقاعدوا عن الوظيفة. أيوة. أو بالمعنى الأصح ما عندوش حيل أنه يدرس، والبعض الآخر قد يكون توفى أو استشهد أو الله رحمه قد راح فيها. فكان معنا مشروع سابق اللي هو ارتبط مع أيام في قيادة الوزير النشوة سابقا.
1: أيوة.
0: ارتبط مع وزير الخدمة الأدنية لمحاولة تكريم أو توظيف 1000 موظف في التعليم المهني والتقني على أساس نعالج معالجة هذا الموضوع. هذا الموضوع طبعا هو لم يطرق في الخطة حاليا.
1: أيوة.
0: ولكن جزء منه سيطرق من ضمن أو سيدخل من ضمن تأهيل الكادر في مؤسسة التعليم التقني. عندنا في مؤسسة التعليم التقني ما يعتمد على التوظيف، يعتمد على وقوع الساعات. فنغطي العجز من الميدان، ممكن نستفيد من آخرين عندهم مهارات في المجالات التخصصية في مجالات التعليم التقني والمهني، فبنشغلهم معنا بنظام الساعات عشان يغطوا ليش؟ يغطوا العدد لحد ما يتم معالجة وضع قضية توظيف وتأهيل الكادر. الأمر الآخر كمان اللي نحاول نشتغل عليه إن شاء الله أنه طبعا صعب جدا أنه في التعليم المهني أن الآن خلال فترة وجيزة أنك توظف كادر بهذا الكم وبهذا العدد، صعب جدا. أو أنه نؤهل ناس قادر بهذا العدد، هذا أيضا مستحيل. في الأخير وضعنا الاقتصادي معروف، لكن البديل هنا إذا كان الصعوبة في تكمن في هذا المكان فلا بد أن يكون لنا خطط بديلة. فمن ضمن خطط بديلة الاستعانة بمتخصصين من خارج إطار التعليم الفني لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية والمناسبة يعملون في مؤسسة التعليم الفني بنظام السابق والساعة لحد ما يتم معالجة هذا الأمر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب يا دكتور، ما أبرز التخصصات أو المهن المطلوبة حاليا في سوق العمل، وهل هنالك مهن تتوقعون اختفاءها خلال السنوات القادمة بسبب التطور التقني؟
0: طبعا كل التخصصات الموجودة الآن في سوق العمل السوق محتاج لها بشكل عام. ليش؟ لأنه إلى الآن لم تغطي الاحتياج الفعلي للمؤسسات التعليم، إلا إنه أقصد لسوق العمل والمجتمع، إلا إنه في بعض التخصصات متقدمة أصبحت تجهيزاتها لا تواكب حداثة السوق وتسارع التكنولوجيا الموجودة حاليا. بعض التخصصات كمان نظرا للتقنية الحديثة، التقنية الذي تقريبا قد زي ما ذكرتي قد تعصف بعض التخصصات في الفترة القادمة، وخاصة المرتبطة في المجال الإداري والمجال المحاسبي والمجال، يعني أصبحت التقنيات المحاسبية الآن والتقنيات الإدارية الآن في مجال الحاسوب والأتمتة.
1: أيوة.
0: ممكن فعلا تزيح كثير من بعض التخصصات السابقة. مثلا الذكاء الاصطناعي الآن، الذكاء الاصطناعي أصبح يغطي يعني ممكن من خلاله بتنفذ أعمال مهنية وهندسية وتصاميم وإلى ذلك بتخصص واحد، يعفي عن 3-4-5 تخصصات معينة. لكن هذا لا يعني أنه خلال فترة قريبة سيغطي الاحتياجات، لسبب أنه البيئة الواتية لنا الآن ما زالت محتاجة لكل التخصصات، وإضمحلال بعض التخصصات ستكون على سنوات تقريبا متباعدة، تقريبا طلنا بعد 8-10 سنوات. لكن الآن تقريبا كل التخصصات ما زلنا في حاجة لها، وما زال سوق العمل يحتاجها، لأن سوق العمل مش كله تقني عالي، ولا كله حداثة متسارعة، ولا كله تكنولوجيا، لا، سوق العمل متدبلج. في من هو يتعامل مع التقنية العالية في جزء بسيط من الاستثمارات، وفي من هو ما زال بداية في تقديم الخدمات. فكل المخرجات للتعامل التقني بتظل تشتياق لها من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى.
1: فعلا، وبلادنا يعني ما زلنا بعيدة يعني على موضوع انه في مهن بتختفي في بلادنا. طيب يا دكتور سمير، احنا يعني فتحنا الباب مفتوح لأي أسئلة أو استفسارات من المتابعين أو المستمعين لنا، ووصلتنا العديد، فحابين نطرح عليك هذه الأسئلة.
0: خلينا بكرة أحسن.
1: هو على الهواء. طيب يا دكتور سمير، هنا معنا مها محمد من الشيخ عثمان، كتبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص المعهد المهني الموجود في المنصورة، يوجد فيه مركز لتعليم الفتاة الخياطة التفصيل والدراسة، كانت فيه سنتين وكانت الفتاة تحصل على شهادة دبلوم خياطة، ما سبب إغلاق هذا المركز بالرغم من وجود مدربات حاصلات على شهادة دبلوم من المعهد نفسه؟
0: البرامج المدرس فيه برامج دبلوم بعد الإعدادية؟
1: لا، هي قصدها إنه في معهد، المعهد المهني اللي في المنصورة أغلق. فإيش السبب إنه أغلق بالرغم إنه في مدربات حاصلت على شهادة دبلوم؟ يعني ممكن يعودوا إنه يدرسوا في المعهد؟
0: أولاً الدبلوم ما ينفعش يدرس دبلوم. ضروري البكالوريوس هو اللي يدرس دبلوم، هذا الأمر الأول.
1: أوكي.
0: الأمر الثاني، إغلاق القسم قد تكون إما عدد الطلبة أو الوافدين له قليل جدا، فلا يغطي نفقة التشغيل الخاصة فيه. قد تكون الكلفة التدريبية الخاصة في العملية التدريبية أعلى بكثير من النفقات الواردة إليه. فهذه النقطة إحنا ممكن نحطها ونناقشها، لأنه معانا إحنا قطاع طبعاً المعايير الجودة اللي هو في الوزارة مرتبط بالمعاهد، ومعانا قطاع الجهاز التنفيذي اللي هو الكليات. فهذه النقطة نختلمها، ممكن ان احنا نحطها الوزارة وتعطيها تليفوني، واحنا ممكن نتواصل مع القطاع في الوزارة ونشوف ايش المستفيدات الذي جعلت من هذا القسم يتوقف.
1: نعم ان شاء الله. طيب يا ايضا هنا وردنا سؤال من صديقنا مجيب محمد الناعري من صنعاء، مساءكم ورد استاذة ديانا ولضيفك الكريم، سؤالي هل يوجد خطة مستقبلية للنهوض بمستوى التعليم الفني والتدريب المهني في ظل شحة الامكانيات التي تعاني منها الوزارة وكل قطاعات الدولة؟
0: طيب هذا طبعا نتحدث عنه ولكن اؤكد اكثر.
1: اوكي.
0: طبعا لا يمكن لأي قطاع أن ينهض إلا بوجود خطة.
1: نعم.
0: وإذا كانت الخطة متاح التنفيذ فيها بتكون في نجاح. إذا كانت الخطة لوضعت كلفتها عالية والتنفيذ فيها غير متاح لن تنجح. فبإذن الله طبعاً الحكومة الحالية هي بتسعى إلى تقديم أدنى ما يمكن تقديمه بأفضلية من الأول من فترات السابقة نظراً للصعوبة الموجودة لدينا. فالخطة موجودة، بدائل موجودة كمان للخطة، في جزئيات ممكن تنفذ في الإمكانية المتاحة بس مخرجاتها بتكون محدودة جدا، وفي أمور تحتاج إلى تدخل القيادة العليا فيها تكون لها معلم واضح وبارد. لكن نبدأ بشيء أفضل من ألا شيء، سنبدأ بالشيء أفضل من ألا نبدأ، وتكون بدايتنا موجودة على خطة مرسومة، فالخطة موجودة والعمل فيها بدأ إن شاء الله.
1: نعم. أبو خالد حلصان من الفيسبوك كتب لنا، هل هناك الكثير من الكوادر أحيلوا للتقاعد، كيف يتم معالجة النقص في الكوادر مع توقف التوظيف؟
0: هذا طبعا تحدثنا عنه سابقا، لكن نضيف كمان أنه في بعض الكوادر الآن ممكن يتعاونوا مع التعليم المهني بنظام الساعة، ممكن يعود يدرس، يعني مثلا في كوادر في بعض المعاهد يستفيدوا منهم بنظام الساعة، يعود يدرس ويشتغل بنظام الساعة، وفي كوادر بتشتغل متطوعة ما زالت الآن بتسلم مرتباتها. والتخصصات اللي مش قادرين نحصل أو نحصل على كوادر شاب نضطر نبحث فيها أو ننزل إعداد من سوق العمل ونحصل على بعض التخصصات الغير متوفرة من سوق العمل.
1: نعم، هنا أيضا سؤال: مع بقاء أكثر من 3 ملايين طفل خارج التعليم، يحرم سوق العمل من جيل كامل من الأيادي الفنية المؤهلة. كيف يمكن استقطاب هؤلاء الشباب وإلحاقهم ببرامج تعليم مهني مرنة تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة؟
0: طبعا عدد 3 ملايين عدد قليل. الأيدي العامة فعلا تحتاج الاستيعاب أكثر من هذا العدد بكثير. بس مع الأيدي العاملة نوعين.
1: أيوة.
0: في أيدي عاملة ماهرة لديها مؤهل، وفي أيدي عاملة ماهرة ليس لديها مؤهل. فقضية الاستقطاب هنا، لن يتم استقطاب الفئة من المجتمع إلا في حالة تنوع التخصصات. يعني مثلا في معانا في الفترة الماضية بعد التطبيق أثناء الهدوء ما بعد الحرب في محافظة بعض محافظة الجمهورية،
1: أيوة،
0: بدأت مؤسسات التعليم تنتشر بشكل ملفت في تخصصات محددة في المجالات الطبية مثلا. مثلا عندنا في كلية المجتمع نلاحظ أنه انتشرت أكثر من 12 كلية في محافظة واحدة و 12 كلية أو 13 كلية في بقية المحافظات، يعني ما يقارب 23 كلية اتجهت معظمها إلا بيكون كلها في الاتجاه الطبي فقط. إضافة إلى أنه في المعاهد أيضا شغالين في هذا المجال، فحصلت طفرة، يعني في بطالة مقنعة هناك. سيكون معنا مخرجات للتعليم التقني بعد الثانوية 2 وبعد الثانوية 3 سنوات، وهذا التعليم ولا لدينا مخرجات في المجال الفني الفني طبعاً إنه هو مساعدنا طب واختبارات تمريض هذه الأشياء كلها، وفي تكدس تجاري معين. بقية التخصصات الذي كثير من المستثمرين ما اشتغلوش عليها والجانب الحكومي كمان الشحة في الإقبال له، كان في قصور في توسع مثل هذه الإيش المهارات. فعلى أساس نستقبل هؤلاء الشباب لابد أن تكون في خطة مدروسة بالتنسيق مع وزارة التخطيط ليتم وضع النقاط على الحروف، وهذه من ضمن النقاط اللي قلت إياها قبل فترة قبل المحاولة السابقة، أنه بيكون معانا مع عدة وزارات بنسميها التشريك التنموي لمعالجة كثير من القضايا من ضمنها القضايا المتعلقة بأبنائنا الطلبة أو المتسربين من المؤسسات أو الغير ملتحقين
1: في المعارض. نعم، هنا أيضا سؤال يا دكتور سمير: هل يتم تأهيل مدربي التعليم الفني والمهني خارجيا خصوصا في التخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل؟
0: طبعا في الفترة الماضية بعد انتقال الحكومة من محافظة إلى الأمانة إلى محافظة عدن محافظة من الحبيب والأمانة، بعد انتقال الحكومة هنا تقريبا دورة واحدة نفذت فقط لعدد من كادر التعليم الفني لبعض الموظفين الإداريين، لكن المتخصصين للأسف لم يتم تأهيل أي كادر فيه. وهذا السبب طبعا معروف، وضعنا الحالي كان عائق غير عادي لأن تقوم الحكومة أو تقوم الوزارة فيها، إلا أنه هناك بعض المنح اللي كانت تمر للمؤسسات التعليم التقني خريجين المعاهد المهنية والتقنية عبر التعليم العالي بعض الدول الأجنبية، هناك كانت بعض التأهيل في بعض التخصصات، لم يكن التأهيل بالشكل الذي نحن نطمح إليه، ولكن كان هناك أعداد بسيطة جدا سنويا ترحل، توقفت خلال السنتين الأخيرة 2022-2023 تقريبا، وكانت نشطة في الفترة ما بعد 2018-2020-2021 في ظل القيادة السابقة، لكن هذا لا يعني أننا نظل محوصلين حول هذا الإطار. وتم مع معالي الوزير في الفترة ما قبل تقريبا 3 أسابيع اللقاء مع مدير عام البعثات ليتم مناقشة آلية أو موضوع السعادات والمنح، وسيكون لها خطى إيجابية إن شاء الله في الفترة القادمة بسبب واحد، وهو أن التعليم التقني لا يمكن أن يحدث أو يتحدث إلا بكوادر تواكب حالة السوق وتواكب التكنولوجيا الموجودة وتواكب المهارات والاحتياجات إلى
1: نعم. طيب يا دكتور سمير، هنا سؤال، المعهد الفندقي في الجولد مور، في الجولد مور عفوا، هل تم تسوية الأمر مع موتيل الشمس؟ أو يعني تقريبا المعهد أغلق هناك، فهذا السؤال أجانا من الواتس.

0: بقي في عدن يعني الإقبال عليها كيف؟ هل أغلقت البعض منها أم أنها يعني ماشية ومفتوحة للجميع؟
1: سياسة المعاهد بشكل عام في كافة محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات المحررة، بعد أحداث أو مع أحداث الحرب كان هناك في عزوف في إغلاق بعض التخصصات، وتخصصات مهمة. مثلا في معنى قسم الإدارة تقريبا في أحد المعاهد العاصمة في العاصمة الوقت عدن تم إغلاقه، رغم أن القسم يعتبر مهم جدا. أنت الآن بتذكري لي على دبلوم الخياطة في قسم عدن المنصورة، أيضا قسم هذا مهم وقسم حيوي. وأعتقد إحنا لو أهلنا كفريق أو فرق من فتياتنا أو من الشباب في مجال الخياطة لغطوا جزء من الاحتياجات المحلية في هذا المجال. هذا العزوف وهذه الإشكالات الحاصلة كانت المسببة الاقتصادية والوضع السياسي كان لها دور كبير في هذا الموضوع. لكن عرفنا السياسة القادمة إن شاء الله ستكون هناك مؤشرات لهذا الموضوع
0: إن شاء الله. طيب هنا أيضا شكري باقسير، يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة. نرحب بالدكتور سمير، ونتمنى أن يكون هناك وظائف خاصة ما بعد التعليم الفني والمهني.
1: يكون إيش؟
0: هو يتمنى أن يكون هنالك وظائف خاصة ما بعد التعليم الفني والمهني. هو كده سؤال مش عارفة أني.
1: هو قصدون أنه بعد ما يتخرج الطالب يكون في وظائف. هو الطالب هو في الأخير التعليم المهني. نحب نوضح الأخير الفاضل والسابع القدير أنه لم ينشأ من أجل التوظيف. التعليم المهني لم ينشأ من أجل التوظيف، ولكن ممكن أن تكون في فرص عمل مرتبطة بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وهذا يعتبر من الأهداف الثانوية لتقديم الخدمة للمجتمع. لكن ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم المهني والتقني، مخرجات الطلاب إلى سوق العمل تركز غالبا على أن يكون هذا الشخص يقدم خدمة في مشروع خاص، يعني يفتح له ورشة مصغرة، يقدم خدمة 3-4-5 مجموعة من الشباب يفتحوا مشروع معين في مجال صيانة الموبايل مثلا، في مجال صيانة الميكانيكا السيارات، في مجال المشروع هذا الخاص فيهم، وسوف يعود لهم بالعيش بالعائد المادي. فكل طالب يفكر أن يدخل المعهد المهني في التوظيف، أنا أرى أن لا يفكر في التوظيف مرة، يفكر أن يكون هو رائد أعمال وأن يكون معه مشروع خاص راتبه يكون أفضل من الدكتور الجامعي. أساسا مش راتب، ولكن دخله الأسبوعي أو اليومي بيكون أفضل من دخل الدكتور الجامعي في الجامعة. ليش؟ لأنه بيقدم خدمة. بيقدم أيضا. فإذا كان بيدرس الطالب من أجل وظيفة يستحسن دروس أكاديمية أفضل، أما بيدرس من أجل يدخل فلوس يومية ويقدم خدمة مجتمعية وخدمة للمجتمع يدخل التعليم المهني.
0: نعم، هذا ربما آخر سؤال لدينا من المستمعين من نشوان الحسامي. وش الحلول اللي ممكن تغير نظرة الناس وتخلي التدريب المهني خيار الأول؟ وإيش أول خطوة عملية تخلي الشباب يتحمسون لهذا المجال؟
1: طبعا الحلول هي متعددة ومشتركة ما بين الأسرة وما بين قيادة الدولة. مرتبطة في المجال توجه الجانب الإعلامي، يعني الإعلامي هو طبعا مهم جدا، يكون هناك توجه حقيقي وفعلي. التوجه الإعلامي من خلال وزارة الإعلام والقنوات المرتبطة فيها، هي طبعا إحدى الوزارات التي لها علاقة في تشبيك التنموي مع 6-7 الوزارات اللي بنشتغل معها في الفترة القادمة إن شاء الله لمعالجة هذه النقطة. لكن هنا لن يكون العلاج علاج جذري، ولكن سيكون جزء من تصحيح المفهوم. القناة الأسرية لابد أن تكون هناك ارتباطات في مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف عن طريق طبعا المساجد، لابد تكون في توعية مجتمعية عن طريق العقال، عن طريق المحاضرات في المحنة تأثيراتنا في عن طريق المساجد في الأحياء أكثر بكثير من الإعلام. فكل ما كان خطيب المسجد يحاول يقدم توعية في هذا المجال للأسر وأهمية العملية في هذا المجال دافع أو ساعد كمان في العملية التالية. طبعا أيضا وزارة الأوقاف هي مرتبطة معنا في هذا الشغل أيضا بقضية الثقافة وتحويلها إلى سلوك متداول، لأنه على أساس الثقافة الثقافة سائدة لابد أن يكون سلوك، والسلوك لابد أن نبدأ فيه من خلال الممارسة، والممارسة تحتاج إلى توعية والبدء فيها.
0: نعم،
1: فبالتالى إن شاء الله مع الوزارة في العمل في الأيام القادمة هذه سيحدد الخطوط العريضة وإن شاء الله من خلال تواصلنا معكم

0: الأوضاع معنا لنوضح ما تم إيجاده خلال الفترة.
1: نعم. طب يا دكتور سمير، إيش هي الوزارات السبعة اللي هي مرتبطة معكم أو ستتعاونون معها؟
0: ممكن تكون أكثر من سبعة طبعا، بس حاليا كمرحلة أولى ممكن تكون كل الوزارات معنا. وزارة التخطيط، شؤون الاجتماعي والعمل، الأوقاف، الصناعة، معارك الاتحاد، الغرف التجارية، فممكن تكون أكثر من سبعة. الشغلان منها كمرحلة أولى فقط، وبعدين سننتقل بعد ما ننتهي العمل معه سننتقل إلى المرحلة القادمة إن شاء الله. إذا أنجزنا خلال هذه الفترة فيها سيتم الانتقال إلى المرحلة القادمة مع وزارات أخرى، لأن التعليم المهني تم تفريق أختي الفاضلة مش مرتبط بجهة معينة، مرتبط بكل فئات المجتمع، قطاعات مختلطة وعامة ومنظمة المجتمع المدني.
1: نعم، احنا نشكرك يا دكتور سمير على كل هذه الإيضاحات والمعلومات في هذه الحلقة. لكن قبل ختام هذا اللقاء، هل لديك رسالة إلى المستمعين، تحديدا الشباب المترددين في الالتحاق بهذا التعليم، وكذلك لمن يريدون دعم هذه الوزارة من الجهات المانحة أو حتى الحكومة؟
0: جميل. طبعا رسالتي أنا لأبنائي الطلاب أولا، لا ينظروا إلى التعليم الفني كأنه تعليم من أجل التوظيف. كل ما كانت لديه القدرة والإرادة والتوجه والشغف، كل ما استطاع أن يبدأ ولو بمفاتيح معينة دخوله للمؤسسة هذه، بعض المعلومات وممارستها وعلاقات خاصة مع المؤسسة الوطنية في سوق العمل سيستطيع أن يقدم وينتج. والأمر أن يفكر تفكير أنه أنا بأدخل هذه المؤسسة التعليمية، المعاهد أو الكليات، من أجل أكسب مهارة أفتح فيها مشروعي الخاص، أدخل فيه عائد مادي لي ولأسرتي وللمجتمع. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه: لو تاجرت أمتي كلها لربحت. والتجارة هنا تقدم الخدمة، والخدمة قد تكون عينية وقد تكون متنوع الخدمات. فهذه رسالتي لأبنائي الطلاب. رسالتي لأولياء الأمور اللي هم يعتبروا السند للطفل والولد والسند للدولة، ولي الأمر هو يعتبر السند للجهتين. رسالتي لهم أن يتم يعني توجيه أبنائهم بشكل واضح، أن يحددوا ثقتهم بأنفسهم أولا، يعدوا الثقة أنه قادر على صنع أي شيء يلهمه والله فضل فيه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن يعزز مفهوم أنه يا ابني لابد أن تكون معك حرفة، استنادا إلى ما ورد في حديث صدر معنا: أكثر من المهن تنكو من الفقر. أعتقد واحد هو مأثورة أنه كل ما كان الشخص عنده مهارات متعددة، كل ما استطاع أن يكون معه كسب متنوع. لكن إذا معه وظيفة واحدة بيكون معه نهاية الشهر راتب بس. يعني إحنا الآن موظفين، معانا مهن أخرى ممكن نشتغل فيها، معانا دخل آخر ممكن نشتغل فيه، ما نضلش مرتبطين في الوظيفة فقط. رسالتي للمنظمات المجتمع المدني، المجتمع المدني المانحين بالذات، مؤسسة التعليم التقني هي الاستثمار الحقيقي للموارد البشرية. فكل ما كان في توجه حقيقي منظمة المجتمع المدني للدعم من أجل الدعم وليس من أجل الشهرة والإعلان. إذا كان الدعم من أجل الدعم ثم الشهرة والإعلان لا مش مشكلة، لأنه بالأخير كل شخص يقدم لابد أن يكون له نصيب إعلاني على أساس يستمر الدعم من الناس الآخرين أو من الجهات الأخرى المانحة. لأنه كل مؤسسة أو منظمة بتدعم وتعلن عن دعمها يمكن تحصل على دعم بسبب أي شيء. فرسالتي لهم أن يثقوا أن وضع يدهم يد التعليم الفني من خلال مشاريع حيوية استثمارية سيكون لهم النصيب الأكبر في تقديم الخدمة للمجتمع المحلي بشكل رئيسي.
1: نعم.
0: رسالة للدولة، وهو رسالة أخيرة، أن تتجه اتجاه كل في دعم التعليم الفني، كل الوزارات والحكومة أن تتجه في اتجاه الدعم الفني، لأنه هو الاستثمار الحقيقي للوطن.
1: فعلا، احنا نشكرك يا دكتور سمير على كل ما أوضحته في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور سمير جعمان، رئيس وحدة تطوير المؤسسات التعليمية في الجهاز التنفيذي لمجلس كليات المجتمع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني. وأشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء على التفاعل معنا وعلى الاستماع إلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه.

0: وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة، ونبدأه محليا. أعلنت منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي عن توسيع برامج التعافي وإعادة الإعمار في اليمن مع الكشف عن مساعي لحشد 50 مليون دولار إضافية. انطلاق القمة الثقافية اليوم وافتتاح منطقة للفنون في حضرموت بدعم أوروبي وأممي. نفذت إدارة شرطة السير بالعاصمة عدن حملة ميدانية واسعة لإغلاق معارض السيارات المخالفة وغير المرخصة وشركات غير المصرح لها بمزاولة النشاط. عربيا وعالميا، أعدت إيران آلية جديدة لإدارة حركة المرور والملاحة البحرية في مضيق هرمز بالتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان عقب انتهاء مهلة تمديد الهدنة. وأعلن الكرملين اليوم في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين تمتد ليومين من هذا الشهر، وذلك عقب انتهاء زيارة ترامب لبكين. اقتصاديا، العراق تصدر 10 ملايين برميل من النفط في إبريل الماضي عبر مضيق هرمز بانخفاض عن نحو 93 مليون برميل شهريا قبل حرب إيران. وتوقفت اليوم السبت عملية أكبر شبكة سكك حديد في أمريكا الشمالية عقب بدء العمال النقابيين في مدينة نيويورك إضرابا عن العمل. رياضيا، عقدت اللجنة العليا للحكام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة الكابتن أحمد قاد سيف، حيث تم مناقشة تقارير مقيمين الحكام لمباريات الدوري والكأس. ومدير مكتب الشباب والرياضة في تعز المهندس فؤاد فضلي يتفقد سير العمل في مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين
1: وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مشهد.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا.
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما.

بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.